0: السفر.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّب۪يَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ قُلْ اُذُنٌ

يَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا

لو فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علم

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: كريم ساكن سوسة والمنسير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن

ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله

0: دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أرمفام تونسنا.

0: وعالي.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 على 99.8. أنوار الصباح، أنوار الصباح.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة
يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله

كتب من المقنطرين، رواه أبو داود. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى، رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها. فقام أعربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.

0: متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رواه الترمذي. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخنيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي، هكذا كان يقول الصحابة الكرام عن حبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إحسان الظن بالله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن لابد أن نظن بالله خيرا، كل ما يعطينا ربي وإن بدا لنا هكذا يعني فيه ألم أو فيه تعب فهو خير، ولكن لا نعرف. الحب هو الزبير يسمع بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج يجر سيفه في طرق مكة رضي الله عنه وهو ابن 15 سنة، ليكون سيفه أول سيف استل في الإسلام. الحب هو امرأة بني دينار حين يخرج زوجها وأبوها وأخوها إلى أحد فيستشهدون جميعا في سبيل الله وينعون لها، فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الحب حرفيا وفعليا يتجسد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشة. الحب عندما يقول الصديق رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول الغار: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك يا رسول الله، فإذا كان فيه شيء أصابني دونك. الحب هو بلال، نعم هو بلال، حين اعتزل الآذان بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أذن بطلب من عمر رضي الله عنهم لم يرى يوما كان أكثر بكاء منه عندما قال: أشهد أن محمد رسول الله. كل المدينة بكت حبا. الحب يقول أبا بكر: كنا في الهجرة فجئت بمذقة لبن فناولتها لرسول الله وقلت له: اشرب اشرب يا رسول الله. يقول أبا بكر: فشرب النبي حتى ارتويت. الحب هو ثوبان، حين يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك يا ثوبان؟ فيقول: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع إلا أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. الحب هو ربيعة بن كعب، حين يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ فيقول: مرافقتك في الجنة. من هذا الحب نستمد الثقة، من هذا الحب نستمد الاتكال وحسن الظن بالله عز وجل. أجمل عبادة قلبية قد يغفل عنها كثير منا هي عبادة حسن الظن بالله. اللهم يا ربي اجعلنا ممن يحسنون الظن بك وممن يحبونك ويحبون رسولك حقا. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
5: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت.
5: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
5: على www.rmfm.net.
3: rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام، وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة. السبعة ودقيقة على موجات راديو رمى فام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعين الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصباح بتاريخ الأربعاء 16 سبتمبر 2026 الموافق لأربعة ربيع الثاني 1448 هجري. أصبحنا وأصبح الملك لله، رب يرزقنا في هذا الصباح طيب الحياة وسعة الرزق وراحة البال ولباس الصحة والعافية وخير العطاء. ربي إن شاء الله يوفقنا ويوفقكم، وربي يفتح لنا أبواب الخير والتوفيق ويرزقنا البركة في هذا اليوم وكل أيامنا. تحياتنا لكم متابعينا داخل تونس وخارجها، تسمعونا على www.rmfm.net ولا عن طريق الفريكونس متاعنا على 99.8 في مساكن سوسة والمنستير. تحياتنا لكل الناس اللي تبدأ نهارها على بكري بكري، ثاني أيامات الدراسة. إذن بعد الانطلاق متاع السنة الدراسية يوم أمس وكانت لنا أكيد متابعة، إذن هذا اليوم الثاني إن شاء الله عودة ميمونة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا. تحية لكل الأساتذة، لكل المعلمين، كل إطارات التربوية، وتحية لكل الأولياء اللي يسمعوا فينا الوقيت ذين اللي تقوم بكري باش تحضر صغيراتها وتوصلهم للقراية شوية أخرى. تحياتنا زادة لكل الناس اللي قصدت ربي تخدم على رواحها وتحضر في رواحها، زادة تمشي شوية أخرى تخدم على رواحها. نقول لكم زادة إن شاء الله نهاركم طيب وربي يرزقكم ما تتمنيوا. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، نسيس رواحنا وربي يوصلكم المقاصدكم سالمين كالعادة. الصبحية تتجدد عبر أحلى الإذاعات راديو رمى فام من تول العشرة، ثلاثة ساعات تتبعوا فيهم كل الأخبار وكل مستجدات، وشعارنا في صبحيتنا ما يفوتك شيء.
2: النهار على صباحه.
1: يا سيدي اليوم 18 يوم عنا في فصل الخريف، يقولوا جدودنا الخريف هو العام. إذا ربي إن شاء الله يرزقنا الأمطار وربي إن شاء الله يرزقنا الغيث النافع. عنا 18 يوم في فصل الخريف. اليوم شروق الشمس كان 6 بالضبط في مساكن، وغروبها اليوم باش يكون بالضبط 6:23 دقيقة. حاليا نلقاو درجة الحرارة في حدود 23 درجة مئوية. عموما فما صحو مرتقب اليوم بأغلب جهات البلاد مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى. الأمطار فما توقعات متاع أمطار محلية متوقعة بعد الظهر، فين بالضبط؟ متوقعة بالجنوب الشرقي والمرتفعات الغربية. وعموما في أغلب المناطق فما ارتفاع طفيف اليوم في درجات الحرارة القصوى وصحو مرتقب، وأكثر تفاصيل شوية أخرى. نذكركم مستمعين الكرام اللي تنجموا تربحوا معنا اليوم ان بون داشا من اهداء المكتبة المثالية نيوز كوليج، جوست تكلمونا من توا على 71-134-396. مرحبا بتليفوناتكم 71-134-396، مرحبا بإهداءتكم زادة، مرحبا بلي ديديكاس متاعكم الكل على صفحتنا على الفيسبوك راديو رمى فام بيبليكاسيون. النهار على صباحه، خلي جيم وكومنتير فيها الإهداء متاعك تحت البيبليكاسيون، ومرحبا بكل إهداءتكم. هذه أجمل تحيات كمان لزرلي معكم كوتي ميكرو في الإخراج. معنا اليوم حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، وفما جديدة بخصوص الرابطة الثانية لكرة القدم والتفاصيل التسعة مع مهدي. أيضا يكون عنا موعد مع خليل في البوامارشي بداية من 9:15. مرحبا بالجميع ومرحبا بكم في الاستماع حتى للعشرة، ونبدأ وديما صبحيتنا بدعوة طيبة وكلمة خيرة. أجمل ما يقال قولوا الحمد لله، الحمد لله على كل الطيبات اللي عشناها، والحمد لله على كل الطيبات اللي نعيشوها واللي في طريقها إلينا. ربي يرزقنا القناعة بما لدينا، يا ربي وارزقنا القناعة بما لدينا والزهد فيما لا نملك والرضا بما قسمته لنا، واجعلنا يا ربي من الشاكرين. ربي نسألك البركة والرحابة وحظا في توالي النعم، ونسألك العافية فيما أعطيتنا وما أنعمت به علينا. يا ربي مع انفاس هذا الصباح الجديد وارزقنا الرضا وارزقنا العافية وارزقنا الخير والسعادة، وراضين في أولادنا وارزقنا برهم يا ربي، واحفظهم ووفقهم وارزقنا كل خير.

0: صباح الخير يلي معانا. سمعنا مقتطف اكيد هي اغنيه ام كلثوم، سمعناها في كفر حلو برشا 7:14 دقيقه على موجة راديو رام اف ام. ديما معكم في النهار على صباح، هو
1: النهار على صباح.
0: صباح الخير نقولوها لكل مستمعينا الكرام اللي التحقوا بينا لقيت اذا تسمعوا في النهار على صباح وحتى للعشرة. صباح صباح تقول صباح النور يا كامل، ان شاء الله نهاركم فل. وياسمين تقول رانا نحبوا نسمعوا فيروز، حاضره معنا بعد شويه في البلاي ليست نتاعنا اغنيه فيروز اللي تقول فيها نسم علينا الهوى.

نسمع بعد شوية أغنية فيروز، فما نسمة باردة هكا، جو خريفي هكا شوية الصبحية. سيسر وحكم الناس اللي تخرج بكري بكري، نورا ليغا صباح الورد، صباح الورد كريمة عيشي، صباح الورد عبد القادر بريري، نهارك زين بسمة بريري، نجاح بالحاج خليفة، صباح الورد عواطف من تركيا بكوش، مدام عالية تبقى، صباح النور يسرى روين هديجي، نهارك سعيد مدام وسيلة، إن شاء الله نهارك أسعد وأطيب ليامات. نسلموا برشا على سوسن بو عرقو، بتقول عيد ميلاد سعيد لابنها أحمد بن جبرة، تقول حبيبي، تقول سندي، تقول أول فرحتي، نقول له عيد ميلاد سعيد أحمد بن جبرة، كل عام وانتي بألف خيرة.

عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بالخير. ايضا مريم تقول صباح الخيرات والمسرات، تهني صاحبتها نجلة المسعدي بعيد ميلادها اليوم، تقول لها كل عام وانتي بالخير.

سعيد. اذا ان شاء الله كل عام وانت بالخير. تسلم برشا على كل صاحباتها تدي لهم كل اغاني الحصه. تسلم على المسيو زيد تقول ربي دوم العشره. زيد تقول ربي خلينا لينا ربي يخليها لك ان شاء الله وربي يخلي لك كل العائله الكريمه. 7:16 دقيقه نمشيو الوقيت هذايا. اذا باش يكون عندنا موعد مع النشره الجويه ولكن بعد هذا الفاصل القصيره.

0: نسبكري قالوا النهار على صبيحه النهار على صبيحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صبيحه النهار على صبيحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة
1: للعشرة. رجعني لكم من جديد 7:18 دقيقة نمشي للنشرة الجوية
2: النشرة الجوية
1: بالنسبة لتوقعات الطقس لليوم 4/16/2026 اليوم بالعربي نقاو 4 ربيع الثاني 1448 هجري توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تقول انه فما سحب عابر على كامل البلاد وتكون احيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع امطار متفرقة كما ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر فين بالمناطق الغربية للوسط تكون مصحوبة بامطار وتساقط البرد الرياح اليوم تكون شرقية سرعتها نسبيا قوية شوية قرب السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد وتتقوى أثناء السحب الرعدية باش تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات البحر عامة يكون قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف والقصوى اليوم باش تتراوح عامة ما بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة مئوية بالمرتفعات بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها سحب عابرة في أغلب فترات هذا اليوم مع استقرار خلينا نقول على مستوى درجات الحرارة بالضبط نحكيه على 28 درجة مئوية متوقع صبحية اليوم مع تقدم ساعات هذا الصباح توصل إلى 31 درجة مئوية كيف ما البارح تقريبا بعد نصف النهار والليلة في الليل تكون في حدود 24 درجة مئوية مع سحب قليلة إذن نحكيه على طقس في وسط النهار بمواصفات ربيعية أصبح يكون بارد شوية فما شوية نسمة باردة ولكن في وسط النهار فما استقرار كيما البارح كيما نهار الأحد أيضا بالنسبة للطقس في مساكن والمدن المجاورة لها أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها صلاة الصبح كانت في حدود 4:34 دقيقة صلاة الظهر بداية من نص النهار 4 صلاة العصر بداية من ماضي 3:44 دقيقة تقريبا 4:15 صلاة المغرب بداية من 6:27 دقيقة وصلاة العشاء ابتداء من 8:00 خارج بالضبط 7:51 دقيقة وربي يتقبل صلاة الجميع
2: النشرة الجوية النشرة الجوية
1: فليكم معنا في الاستماع 7:21 دقيقة فيروز نسم علينا الهواء راجعين بعد لحظات في 24 في دقيقتين نرجع لأهم وأبرز ما صار وما تقال

0: نسم علينا الهواء إذا فيروز خلتنا حتى للسبعة و24 دقيقة صباح النور والسرور من جديد.
1: النهار على صباحو
0: مكملين معكم ديما مشوارنا لقيت ذي الموعد باش يكون مع 24 في دقيقتين. خليك لاباج تعرف كل نهار شنو صار وما يفوتك شي.
2: 24 في دقيقتين.
0: نبداو مع الخبر الاول. اكيد نبداو بشان الوطني. رئيس الجمهوريه اذا يدعو لتجنب الضغط الجبهي وتيسير بعث المشاريع في قانون الماليه الجديد. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء يوم أمس الثلاثاء برئيس الحكومة سارة زعفراني الزنزري وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. رئيس الدولة أكد خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي اللي تمت المصادقة عليه بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، وأشار إلى كثرة العقبات اللي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات اللي يواجه فيها المواطنون المماطلة أو العبارات اللي أصبحت معه هودة. وشدد رئيس الدولة على أنه المسؤول إما أنه يكون مسؤولا يتحلى بروح المسؤولية والعطاء دون حدود، وإما فلا حاجة للوطن به لأنه الأوطان لا تبنى بالترقب والتوجس أو بالأيادي المرتعشة وإنما بروح المقاتل على جبهة القتال كما ورد في نص البلاغة. أيضا تعرض رئيس الجمهورية إلى الحرب على الفساد والمفسدين وإلى محاولات تأجيج الأوضاع، وحسب نص بلاغ رئيس الجمهورية إذا يقول إلى جانب من يتلونون كل يوم بلون من بقايا منظومة أسقطها الشعب، يقول ما زالت تهزها أضغاث أحلامها إلى العودة إلى الوراء ثم يدعون أنهم ضحايا. فهل شهدت الأبواق المسعورة والمأجورة مظاهرات تحميها قوات الأمن بل وتمد المشاركين فيها بقوارير الماء وفق ما جاء في بلاغ رئيس الجمهورية؟ واعتبر رئيس الدولة أنه ما شهدته هذه الصيفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء في ظل درجات حرارة قياسية وتزامن الأعطاب وتهرؤ الشبكات مع انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق رغم التدخلات المتواصلة على مدار الساعة، يقول هذا أمر غير بريء بل يرتقي لمرتبة الجريمة. وقال هؤلاء يريدون زرع اليأس والإحباط في صفوف الشعب من شدة يأسهم وإحباطهم، فبئس من دبر وسخر وبئس الأذناب المسخرون حسب ما ورد في نص البلاغة. نواصل معكم 27 دقيقة، مازلنا في 24 في دقيقتين.
2: 24 في دقيقتين.
0: أمس أكد وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية 2026-2027 بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة. أكد الوزير تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، وأشار في تصريح إعلامي لدى اطلاعه على أهم خصائص المؤسستين التربويتين الجديدتين وظروف استقبالهم للتلاميذ مع انطلاقة السنة الدراسية. أشار إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية، وشدد وزير التربية على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت.
3: استسمحكم بالتوجه بأحر التهاني إلى الأسرة التربوية للعودة المدرسية التي نرجو أن تكون عودة سلسة آمنة. اليوم خيار افتتاح العودة المدرسية من معتمدية بارادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة. حلينا مشكلة الاقتدار وخطط وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها. معدل الكثافة الوطني منخفض جدا لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة محافظة في الفصول في بعض الأقسام 19-20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم. نحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات، نسدد كل حاجياتنا ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشغور أو ذلك.
0: إذن كنا نسمع في وزير التربية نور الدين النوري في تصريح عالمي يوم أمس. مواصلين معكم بعد شوية أكيد، مازلنا نحكيه على العودة المدرسية، نحكيه على وزارة الداخلية واللي أطلقت مناسبة العودة المدرسية الجديدة خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية. التفاصيل شوية أخرى أكيد، وباش نحكيه على سوسة بعد لحظات من توا. فاصل ونواصل له.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: لقاية الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
0: صباح النور من جديد، رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، واصل معكم ديما المشوار في النهار على صباحه. تو 7:31
1: النهار على صباحه،
0: كملين معكم في 24 في دقيقتين ملخص لأبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة.
2: 24 في دقيقتين.
0: وزارة الداخلية كانت أطلقت بمناسبة العودة المدرسية الجديدة خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد. وفي سوسة قامت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بسوسة صباح يوم أمس الثلاثاء بتأمين محيط المؤسسات التربوية بالجهة في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات بالتزامن مع انطلاق العودة المدرسية الجديدة. وأوضح رئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية محافظ العام ولمحافظ العام فاروق السلامي في تصريح إعلامي أن مجهودات مختلفة

0: مختلف إدارات وزارة الداخلية وتتجند فيه كافة الوسائل تاع وزارة الداخلية لإنجاح العودة هذه اللي تهم التوانسة الكل وتهم أغلب العائلات التونسية. أولادنا يزمهم يرجعوا في ظروف طيبة في أريحية زيرو انسيدون، نخدموا على مدار الساعة على مدار السنة سات شخصات. عنا صيف كامل عديناها نحضروا للعودة هذه باش تتعد في سلاسة ونظم نجاح سنة دراسية كاملة. تساهم فيه مختلف الأسلاك من إدارة عامة اللم العمومي، من إدارة اختصاص، من شرطة النجدة، من شرطة عدلية، من خيانة في المرور، حتى خيانة في الحرس الوطني ما ننساوهمش. كل واحد عنده مرجع النظر نتاعه ويساهم من الموقع نتاعه بمجهوده بحسن الانتشار وتأمين كافة المعاهد والكليات والمدارس. كيف بذلنا مجهود كبير للتحضير لنجاح العودة هذية. عدينا تقريب صيف كامل ونحن نقيو في المحيط تاع المؤسسات هذية من كافة مظاهر الانحراف، من كافة المظاهر السلبية المخلة بالأمن العام، والحمد لله توفقنا لقيام بعديد النجاحات، خاصة تنقية محيط الكليات والمدارس والمعاهد من كافة المظاهر المخلة بالأمن العام، خاصة آفة ترويج المخدرات هذه القصر وفي المحيط المدرسي والتلمذي، خاصة في سوسة. ما يخفاكش المجهود الكبير اللي تحقق والنجاحات اللي تحققت لهنا بالقيام بعديد الضبطيات، ضبط العديد من المنحرفين اللي يقوموا بترويج المواد المخدرة، ونجاحات كبيرة الحق. الحمد لله توفقنا في أنه نظم عودة مدرسية موفقة. عنا العناصر نتاعنا إطاراتنا وعواننا منتشرين في قدام كافة المعاهد لضمان أنه تكون العملية مرنة وسلسة، والأولياء يجيبوا أولادهم في ظروف طيبة، وأننا نوعدوا حاجة التوانسة نقول لهم راكم أولادكم أمانة في رقبتنا ومجهودنا مش باش يقف لهنا. راو 24/24 ساهرين على راحتهم وعلى أنه نبعدوا عليهم كافة الآفات المضرة بهم وآفة المخدرات خاصة.
1: موصل معكم في 24 في دقيقتين 7:07 لقيت ذي الموجات لرب فام، خليكم معنا ما يفوتكم شيء.
2: 24 في دقيقتين.
1: في إطار الحرص على توفير أفضل الظروف للتلاميذ خاصة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية، ولي سوسة سفين التنفوري كانت مساء يوم أمس الثلاثاء رفقة معتمد شؤون الاجتماعية بمركز الولاية ومعتمد سيدي عبد الحميد زيارة ميدانية لمقر الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي، ونطلع على سير برنامج توزيع المساعدات المدرسية اللي تم إعداده بالشراكة مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والسلطة المحلية، ويستهدف 3350 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. وللجهة كان أكد على ضرورة مواصلة العمل لوصول المساعدات إلى مستحقيها في أفضل أجل، والحرص على التنسيق مع المصالح المركزية لاستكمال الحصة المخصصة لولاية سوسة. أمس في بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انفات الأخبار المتداولة والمتعلقة بإعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا واستئنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزاء ذكر الحادثة اللي عملت جدل كبير برشا عملناه يعني في الروضة هذه. على كل أوضحت الوزارة أنه ما يتم الترويج ليه عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هي شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت على استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة إلا مذكورة. جدت الوزارة الدعوة للأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة، محاضن رياض أطفال، محاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان التالي طفولة.فام.جوف.تي/parents. كما أضافت الوزارة أنه يمكن للأولياء أي ولي ينجم يتصل مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية باش يزيد يثبت من وضعية المؤسسة اللي فاز غيره قبل الشروع في عام

0: آلية تسجيل أطفالهم، وإلا زاد ينجم يدخل كما قلت لكم للعنوان ويشوف اسكو المؤسسة اللي باش يتوجه لها ولا اللي فيها صغيره مستوفية لكافة الشروط القانونية ومدرجة بالموقع الرسمي، وإلا لا تنجموا تثبتوا يعني بطرق مختلفة. في خبر آخر، شبكة تونس للتجارة كانت أعلنت عن إطلاق موقع الفاتورة هكا بوانتين، هو بوابة إلكترونية للفوترة الموجهة أساسا للمؤسسات والمهنيين، وتقترح البوابة حل بسيط وعملي وآمن يسمح بإدارة مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية. بحسب وزارة تكنولوجيات الاتصال فإنه بإمكان المستعملين إعداد فواتيرهم وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون اللجوء إلى حلول الاندماج الخصوصية. وفق شبكة تونس للتجارة فإن الغاية من ذلك هو مصاحبة المؤسسات التونسية في عملية الرقمنة، تبسيط التمشي المتعلق بالفوترة وفق ما وردته وزارة تكنولوجيات الاتصال، ومن الضروري إيداع ملفات الانخراط على المنصة للاستفادة من هذه الحلول الجديدة. وتدعو الوزارة المؤسسات والمهنيين اللي قاموا بإيداع نسخة ورقية من ملفات الانخراط ولم يحصلوا بعد على إيصال إيداع إلى القيام بتسجيل جديد على منصة الانخراط. والجديد بالذكر أنه شبكة تونس للتجارة هي منصة عمومية وشباك إلكتروني موحد يعمل على رقمنة المعاملات في مجال التجارة الخارجية والنقل والفوترة في تونس. نواصل معكم أكيد متابعتنا. إدارة حفظ الصحة ومصلحة الترتيب ببلدية سوسة تواصل تدخلاتها الميدانية من خلال مراقبة المحلات المفتوحة للعموم والتثبت من مدى احترامها لقواعد الصحة والنظافة العامة. التدخلات شملت إلزام أصحاب المحلات بعدم إلقاء النفايات بالطريق العام وضرورة وضعها داخل أوعية تستجيب للمواصفات المحددة وإيداعها بالأماكن المخصصة لها، كما تم تحرير محاضر مخالفات في مجال حفظ الصحة والنظافة العامة إلى جانب إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لبلدية سوسة. نكملوا مع خبر أخير على إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. المقطع ذا يوثق عملية سلب استهدفت امرأة بجهة سوق لحد بسوسة. تحركت الوحدات الأمنية التابعة لمصالح ولمصلحة النجدة بإقليم الأمن الوطني بسوسة، وإن تم تكثيف التحريات والأبحاث الميدانية وحد هوية المشتبه به ومكان تواجده. مصلحة النجدة تمكنت على إثر عمل استخباراتي وميداني من تحديد مكان الجاني، نصب كمين محكم له بجهة سهلول، وتم اقتيادته إلى مقر الوحدة الأمنية لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات بإشراف الجهات القضائية المختصة. 7:41 8:4 خارج، هذا شعن اليوم في 24 في دقيقتين يوميا في توقيت جديد. بداية من 7:04 نكون معكم إذن في عودة على أبرز مسار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة وما يفوتك شيء. مكملين معكم ديما في النهار على صباح هو
1: النهار على صباحه.
0: نذكركم عندكم موعد للربح، موعد للكادوات 8:04 من توا. تكلمونا على 71-134-396 نجموا تربحوا معنا أن بون داشا قيمته 50 دينار من إهداء المكتبة المثالية نيوسكولي. تكملوا بي أكيد القضيات متاع العودة المدرسية، كلمونا شاركوا معنا على 71-134-396. راجعين معكم، هذا آدم في جديد ويقول جماله إن شاء الله نهاركم جميل ويومكم سعيد.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: مقيد في شهار على نرمى فام. جديد أندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم أحسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وانت لقوا عنا أحسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك يكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ملا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863 وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ملا فيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
5: النهار على صباحه.

0: كامل من 7 للـ10. مفتون بخزر تاني نخلت معكم أغنيت ليدي جويني للسبعة وثلاثة وخمسين دقيقة على موجات راديو رما فام. صباح النور والسرور من جديد وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله أكيد عودة ميمونة لمقاعد الدراسة وبالتوفيق لكل بنانا وما البارح إذا كانت العودة في مختلف المؤسسات التربوية تسلموا الجداول الأوقات متاحهم أكيد اليوم باش تنطلق الحصص وإن شاء الله ربي يعين كل الإطار التربوي الإطار الإداري في مختلف مؤسساتنا وربي يوفق أبنائنا التلاميذ وإن شاء الله تكون سنة تربوية وسنة دراسية مكلة بالنجاح. ربي يعين كل الأولياء إذا ديما أكيد نوصيوا أبنائنا إذا باش أكيد يلتزموا في الأقسام امتاحهم أكيد يعني برشة توصيات يعني مهمة لازم نفهموها ونقريوها صغيراتنا. نحترم المعلم متاعنا نحترم الأستاذ متاعنا نحترم الإطار الإداري والإطار العامل في المؤسسة التربوية نحافظوا على مؤسستنا التربوية نحافظوا على تجهيزات المؤسسة التربوية متاعنا نحاولوا نبعدوا على كل ما هي خصال يعني ما هيش باهية كما التنمر وغيره يعني من المشاكل الأخرى اللي تنجم تصير. إذا نحاولوا ديما نوصي ونقريوا صغيراتنا ونفهموهم ونعلموهم الحاجة اللي تنفعهم في التعامل مع الآخرين في أنه ضروري أنه نتحليه بالأخلاق الحميدة والأخلاق الطيبة في معاملاتنا مع الآخرين والمحافظة على مؤسساتنا التربوية وأيضا في الطريق زادا نوصيهم نفهموهم نقريوهم نعلموهم كيفاش يشقوا الطريق كيفاش يمشوا على التروتوار أيضا كيفاش يحافظوا على رواحهم ويحافظوا على غيرهم. إذا ونحاولوا ديما نتحدثوا مع وليداتنا وربي يصلح حالهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. نمشي لوقيت ذي نبقاو مش بعيد على المجال التربوي. قديش عدد التلامذة في تونس اللي يقراو في التعليم الخاص؟ رقم اليوم لوقيت ذي الخبر بالأرقام. رقم اليوم 10% 10% من التلامذة في تونس يقرأوا في القطاع الخاص. هذا رقمنا لليوم. في تفاصيل الخبر نقرأوا أنه قطاع التعليم الخاص في تونس يستقطب نحو 10 تلامذة وفق معطيات قدمها رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص محمد سامي واللي قال في تصريحه لإذاعة جورة فام يوم أمس أنه عدد التلامذة في تونس هو تقريبا في حدود 2,341,000 تلميذ بصفة عامة منهم 10% يقرأوا في مؤسسات التعليم الخاص. بالنسبة للقطاع التعليم قطاع التعليم الخاص وفق إحصائيات تعود إلى سنة 2023 فما حوالي 1,252 مؤسسة تعليمية خاصة تشمل مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي. أيضا في حديثه كان تحدث عن علاقة القطاع بوزارة التربية كان انتقد ما اعتبره نقص في تحيين البيانات الرسمية المنشورة على موقع الوزارة وأشار إلى أنه المعطيات موقعش تحديثها منذ أكثر من عام وتحدث أيضا عن محدودية التنسيق المباشر بين الوزارة والهيكل النقابي الممثلة للتعليم الخاص. وضح أن الاتصالات تتم أساسا عبر لقاءات مع المندوبين الجهوي للتربية باعتبارهم جهات تنفيذية وليست صاحبة قرار. الكلفة متاع الدراسة في التعليم الخاص في تونس تتراوح ما بين قديش وقديش؟ ديما الخبر بالأرقام في فقرة رقم اليوم. بخصوص كلفة الدراسة كان أكد رئيس النقابة أنه الفوارق في المعاليم كبيرة برشا بحسب المناطق ونوعية المؤسسات. يقول ففي بعض مناطق الداخل داخل تونس يمكن أن تبدأ كلفة الدراسة من حوالي 50 دينار في الشهر في حين ترتفع بشكل كبير في عدد من المدارس الأجنبية المنتصبة في تونس تنجم توصل وفق تصريحه إلى نحو 60,000 دينار سنويا. أشار أيضا إلى أن الرقابة اللي تمارسها وزارة التربية على هذه المؤسسات تهم أساسا صلاحية الفضاء والمقرات واحترام القوانين المنظمة كما قال زاد في تصريحه. في المقابل يقول لا تشمل هذه الرقابة البرامج والمناهج التعليمية المعتمدة داخل المدارس الأجنبية واللي تعتمد أنظمة تعليمية مرتبطة بالدول اللي تتبعها حسب تصريحه البارح. إذن رقم اليوم 10% من التلامذة في تونس هي
1: يقرأوا في التعليم الخاص. نقاو 1252 مؤسسة تعليمية خاصة في تونس، وبالنسبة للكلفة تختلف حسب المناطق وحسب الجهة، والكلفة تبدأ من حوالي 50 دينار في الشهر في بعض المؤسسات، توصل في بعض المؤسسات الأخرى وخاصة منها الأجنبية المنتصبة في تونس إلى 60,000 دينار سنويا حسب تصريح. وهذا إيش عنا في رقم اليوم والخبر بالأرقام.
0: رقم اليوم.
1: مهدي باش يكون معنا بعد شوية في الأخبار الرياضية، عودة على أبرز أخبار تونس في الرياضة وكذلك العالم. هذه نانسي عجرة في جديدة تقول شهدي يا ديني، هكا تقول، يلا رجعينا.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيت الشهار على أرانا فام
2: دانيا بيل.

0: بوبليسيتي.
1: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضا نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز ام فولاي 20 955 407.
3: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي ومش من اليوم تحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرية تحل منه وتخلت ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طلع عاد ومرحبا بيك عند قرية
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
5: في مساكن
6: في سوسة
5: والمنستير
6: على 99.8
5: على 99.8

0: rmfm.net. RMFM.
1: في ساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل، القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رمفم.
1: RM Magazine، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. RM Magazine، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء. ملعب للموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. وخليك إين مع RM Magazine.
0: RM FM،
1: في ساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا.
3: الناس بكري قالوا النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للعشرة.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام راديو أرام فام أرام فام ديما معاك ديما معاك أرام سبورت.
3: صباح الخير صباح النور في نشرتنا الرياضية. أكد المسؤول الأول عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم معز المستيري أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا المقررتين يومي 24 و 28 سبتمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 من المتوقع أنها تكون يوم الجمعة القادم من طرف المدرب الوطني معين الشعباني وبش يتم نشر على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية عبر شبكة التواصل الاجتماعي. وأوضح أيضا المستيري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه إقامة مباراتي أوغندا ثم بوتسوانا بملعب حماد العقر ببيراتس كانت ثمرة اتصالات مكثفة من كل الأطراف المتداخلة من أجل ضمان أوفر سبل الراحة للمنتخب التونسي بما يساعد على تحقيق نتائج إيجابية تكون خير انطلاقة لنصر قرطاج في المرحلة الجديدة التي يخوضها. ومن جهة أخرى أكد المستيري أن المفاوضات واصلة مع المنتخب المالي لإجراء مباراة ودية يوم 3 أكتوبر القادم بملعب حماد العقر ببيرادس حيث تم توفير كل الظروف اللوجستية لإقامة هذه المقابلة في موعدها المحدد. ولا نزال أيضا في انتظار الإجابة النهائية من الجامعة المالية حول العرض المقدم بعد أن أبدت هذه الأخيرة موافقتها المبدئية على إقامة المباراة. تابع أيضا المسؤول الأول عن المنتخب التونسي أن الاتصالات مستمرة مع أحد المنتخبات الإفريقية لإجراء مقابلة ودية يوم 6 أكتوبر القادم حيث يواصل أو يوجد إصرار على مواجهة منتخب إفريقي رغم تلقي الجامعة بعض العروض من المنتخبات الأخرى من بينها منتخب الأردن وسوريا لإقامة مباراة ودية في التاريخ المذكور. ويستهل منتخب نصر قرطاج مشوار التصفيات الإفريقية بمواجهة أوغندا لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثامنة يوم 24 سبتمبر جيري بملعب حماد العقر ببيرادس على الساعة 8 مساء بينما يستضيف المنتخب الليبي نظيره البوتسواني لحساب نفس الجولة والمجموعة ذاتها. كما أعلنت أيضا الجامعة التونسية لكرة القدم أن المكتب الجامعي قرر تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2026-2027 إلى يومي 26 و27 سبتمبر الجاري. وكانت الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية مقررة ليومي 19 و20 سبتمبر. أعلن النادي الرياضي الصفاقسي وحارس المرمى أيمن دحمان تعرض لإصابة خفيفة تستوجب راحة لمدة 3 أيام يغيب بذلك عن مباراة المؤجلة لحساب الجولة الثالثة من البطولة من اتحاد بنغردين المقررة يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 وبش يكون دحمان وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي على شبكة التواصل الاجتماعي أنه جاهز للعودة إلى الميدان خلال المباراة القادمة أمام النادي الرياضي البنزرت المقرة يوم الأحد 20 سبتمبر 2026. قررت الجامعة المغربية لكرة القدم الدفع نحو إلغاء دورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة تنظيمها في تونس وتأجيلها إلى شهر نوفمبر القادم. كما طالبت الجامعة الجزائرية لكرة القدم توضيحات من القائمين على اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم والذي يوجد مقره في تونس. وفي سياق ذاته أيضا تم إلغاء عملية القرعة اللي كان من المقرر إجراءها صباح يوم أمس الثلاثاء في انتظار مزيد من التوضيحات بخصوص مصير الدورة. أعلن الترجي الرياضي التونسي في بلاغ نشره البارح عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن موعد عقد الجلسة العامة العادية وباش تخصص الجلسة لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي الموسم الرياضي أو المواسم الرياضية الثلاثة الماضية وهي موسم 2023-2024 2024-2025 و2025-2026. ومن المنتظر أن تعقد الجلسة يوم 9 أكتوبر بداية من الأربعاء متاع العشية بأحد نزل العاصمة. وتأتي هذه الجلسة في إطار عرض حصيلة نشاط النادي والتقارير المالية والإدارية للفترة المذكورة أمام المنخرطين. أبرز النتائج في مختلف المسابقات الأوروبية في الليغا، فاليكانو فاز البارح أمام إسبانيول 2-1، ألافيز هزيمة أمام فالنس 1-0، وإليتشي ينهزم على أرضية ميدانه في مواجهة ريال مدريد 3-2. في البرنامج اليوم في الليغا، بداية من 6 مقابلات، أتلتيكو مدريد في مواجهة ساسونا، لاكارون يستضيف إشبيليا، وبداية من 8:30 متاع الليل دونك برشلونة يستضيف راسينغ سانتاندير، وليفنتي في مواجهة أتلتيكو بيلباو. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
4: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
1: rmfm
0: في مساكن
1: في سوسة
0: تونسنا
1: مقيد الشهر على rmfm. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
5: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
7: النهار على صباحه، ملا عدل الموجة،
1: ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام، وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، سبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في
7: النهار على صباحه.
1: النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10.

0: جمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. صباح النور والسرور بغنيله وبدئلة. غنية رامي عايش تخلطنا حتى 8:05 خارج لقيت ذي ربيعينكم. الناس اللي في الطريق ماشي الخدمة، الناس اللي في الخدمة ديجا لقيت ذي ربيعينكم إن شاء الله. وتحياتنا للجميع، شكرا لاختياركم 3wrmfm.net الموقع الرسمي لراديو أمساكن. أيضا 99.8 ذي البوند FM، 99.8 تسمعوها في أمساكن سوسة والمنستير. وتحياتنا للجميع وين ما كانوا. بعد شوية باش نسمع محمد جبالي وفاطمة الزهراء، صوت جميل جدا. تقول توحشتك الغناية، حويجة هكا تونسية تعمل كيفها. يلا

برشا الغنية بعد شوية نسمعها كاملة. نقولوا صباح الورد نجيت عثمان زاوي تقول صباح النور نهاركم أسعد ليمات خويا كمال خليل عودة ميمونة للنهار الصباح ومرحبا بكل مستمعينا وتحياتنا لكم. كوثر براهم صباح الخيرات والمسرات تحية ليك. تحية الفريدة يوسف تقول صباح النور ومحبت رسول تهني الزوجة بمناسبة عيد ميلاده وتقول له عيد ميلاد سعيد كل عام وانتي بألف خيرة.

أيضا مريم سيسي. صباح الورد مريم سيسي تقول صباح النور صباح الياسمين مرحبا. تحب تقول عيد ميلاد سعيد لبنتها الغالية يسرى، 5 سنوات تعمل يسرى اليوم، تقول له ربي نجحك في قرايتك وحياتك، وتحب غنية نانسي عجرة ما يا بنات حلوة برشا الغنية، نقول لها عيد ميلاد سعيد ربي فضلها وربي يعطيها الوقت الطيب.

0: بناتي بنات، تحيه اكيد لكل الاولياء اللي يسمعوا فينا لقيت ذي. ربي يفضلكم بناتكم ووليداتكم ونمشيوا لقيت ذي. موعد الربح والكادوات مع المكتبه المثاليه نيوسكوليه.
1: البونافير البونافير برعايه
0: نيوسكولي ديم ساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407. هو كي نقولوا نيوسكولي نحكيوا على زوز فضاءات متميزه في مساكن لدرس لولا. والفضاء الاول هو في مساكن طريق صفاقس تحديدا بحدا جامع الخير، بينما الجديد والجديد هو فضاء متميز، فضاء يمتد على مساحة 1800 متر مربع، تلقاو فيها لارج شوا في كل شيء تقريبا، كتب، كراسات، باراسكولير، لساكادو، أدوات مدرسية، أدوات مكتبية. تلقاوها الفضاء هذا في سوسة في بوحسينة تحديدا مقابل ليكول فرانسيز. إذا في مساكن وفي سوسة زوز فضاءات تلقاو فيهم كل حاجياتكم للعودة المدرسية، وتلقاو فيهم أسعار استثنائية وتخفيضات استثنائية متواصلة حتى النهار 15 اكتوبر. ايضا ذكركم اللي في نيوسكولي تلقاو التخفيضات عام سنين استثنائيه متواصله كما قلنا نهار 15 اكتوبر، توصل 15% على الادوات المدرسيه، لساكادو توصل ولا تبدا من 10% التخفيضات، توصل حتى ل 50%، وفي لي باراسكولير والقصص الصغير تلقاو تخفيضات استثنائيه توصل حتى ل 20%. بالنسبه للطلبه نتاع البوزار تلقاو كل ما تستحقوه في قرايتكم، تخفيض يوصل على الادوات نتاع البوزار ل 15%، وبالنسبه للزوتي الانفورماتيك كل ما تستحقوه 5% تخفيض، وبرشا مفاجئات اخرين. نقولكم اللي كي توصل الكاسه كي يبدا عندك كارت فيديليتي التخفيض هذايا باش يزيد، وكان ما عندكش الكارت فيديليتي تنجم تطلبها من الكاسه وتتمتع بهذا التخفيض الاضافي. نذكركم اللي التخفيضات متواصلة حتى ل 15 اكتوبر، يعني تقريبا شهر اخر، وتلقاو كل ما تستحقوه مع كيب تودكم وتوجهكم للي تستحقوه وتعاونكم في الاختيار الافضل. احنا يوميا مع نيوسكولي ربحوكم الكادوات، يوميا مع نيوسكولي تلقاو معنا فائز او فائزة يكونوا معنا. جوست تكلمونا على 71 134 396. لقيت ذي معنا سي عبد اللطيف، هكا سي عبد اللطيف يكلم فينا من المساعدين. صباح النور يا سي عبد اللطيف.
2: صباح الخير مش كمان،
0: ان شاء الله نهارك اسعد ليامات. لاباس عليك؟
2: صباح النور ليك والطاقه مرمى فيهم كل.
0: مرحبا بك يا سي عبد اللطيف.
2: ان شاء الله ان شاء الله ديما متالقين.
0: ربي فضلك ربي فضلك. كلام فينا من المساعدين؟
2: ايه يشترك، نخدم في المساعدين، انا مصري من مساكن.
0: تخدم في المساعدين وتعيش في مساكن. مرحبا بك في
2: المجتمع في دير راهو، يعني كلمتك المره اللي فاتت يعني
0: مرحبا بك. مرحبا بك. نورت ناسي. بدلت الخدمه تقريبا. ربي يعينك ربي يعينك وربي يرزقك وربي يجيب القسم. عندك شكون يقرا؟
2: عندي ولد بنتي نموت عليه، عباره وليدي.
0: ربي يفضل وليدك بيان سور. وليدك؟
2: اي وليدي وليدي.
0: ربي يفضل ان شاء الله.
2: عايشك بشو كمال، عايشك ربي.
0: عندنا ان بون داشا تنجم تربحوا معنا، جوست تجاوبني اجابه صحيحه على السؤال نتاعنا لقيت هذايا. وين نلقاو نقطه البيع الاولى لنيوسكولي؟ نقطه البيع
2: نقطة
0: الاولى
2: نقطة البيع الاولى لنيوسكولي بعد جامع الرحمه طريق شخص.
0: لا مش جامع رحمة، بحدا جامع الخير.
2: إيه جامع الخير.
0: جامع الخير، جامع رحمة في في في في جنين حواس.
2: جامع الخير، جامع الخير طريق صفاقس.
0: طريق صفاقس في مساكن تحديدا.
2: مساكن اي مساكن تحديدا.
0: مش صعيب برشا سؤال، والإجابة 100% صحيحة. ألف مبروك عليك.
2: مرسي.
0: أن بون دشا من إهداء المكتبة.

0: كل فرانسيس انفولاي 20 955 407.
1: يلا سيدي خليكم معنا 8:33 دقيقة، راجعين بعد ما نسمع محمد جبيلي وفاطمة الزهراء.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه، النهار على صباحه
1: يرجع لكم من جديد مستمعين الكرام. 8:37 دقيقة على موجات راديو رما فام. الموعد لقيت ذي باش يكون مع فقرة أسمع ما نقرأ لليوم.
2: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرا.
1: نرجع لأبرز العناوين والمقالات الصادرة في صحفنا الوطنية اليوم، وأيضا زاد المواقع الإلكترونية، وأكيد نحاولوا ناخذوا فكرة على أبرز المقالات. نبدأ معكم بعناوين والصفحة الأولى لجريدة الصباح في عددها اليوم الأربعاء 16 سبتمبر. نقرأ في الصباح حكيت على العودة المدرسية، ورجعت أكيد في مقال صفحة رقم 4 تقول قطاع التعليم الخاص يتوسع، أسعار خيالية ومطالبة بالرقابة تقول تكاليف سنوية باهظة. وزير التربية يقول أيضا تجاوزنا إشكال نقص الإطار التربوي وهدفنا الحد من الاكتظاظ المدرسية. وصلنا معكم ديما مع العناوين في جريدة الشروق اليوم، تحدثت على المخدرات، تقول من بينهم فنانون ورياضيون ومغنو راب مشاهير، ولكن زعماء عصابات تجارة المخدرات. قول شروق بقلم منى البوعزيزي في الصفحة رقم 7 انه تم القبض على مدرس

0: مدرب رياضي لرياضة فردية بتهمة التورط في تجارة المخدرات، وتبين أنه عنصر ينشط ضمن ما يعرف بعصابة تجارة الكوكايين والسوبيتكس والليريكا وغيرها من أنواع السموم. عددهم من المشاهير تبين أنهم يستغلون شهرتهم لبيع المخدرات وتكوين ثروة عبر تبييض أموال المواد المخدرة، وتم التفطن لعدد منهم وتم إثر عمليات أمنية متعددة القبض على بعض بعضهم وإيداعهم السجون بتهمة تكوين وفرق تكوين فرق عفوا لبيع المخدرات. نذكر أنه تمكن سابقا أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بباردو من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة بجهة رأس الطابية مختصة في ترويج المخدرات، وذلك في إطار جهود التصدي لظاهرة الاتجار بالمواد المخدرة. وقد أسفرت العملية عن حجز كمية ضخمة من مادة القنب الهندي تجاوزت 95 صفيحة كانت معدل الترويج في جهة رأس الطابية والأحياء المجاورة، وتبين تورط شقيق لاعب سابق دولي. الإشارة وبناء زاد على معلومات استعلامية دقيقة من مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، تم الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى خاصة ضفاف البحيرة والمرسن وقمرت. أيضا من خلال التحقيقات تبين أنه الشبكة يتزعمها مغني راب مشهور، مشيرا إلى أنه بعد استكمال الأبحاث الاستعلامية والميدانية تم تنفيذ سلسلة من المدامات المتزامنة شملت جهة منوبة سيدي داود البحر الأزرق والمرسى وضفاف البحيرة. العملية هذه إذن أسفرت عن إيقاف 13 شخص من أفراد الشبكة من بينهم مغني الراب المذكور، في حين تم إدراج عنصر آخر بالتفتيش، كما تم خلال العملية حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين وطائرة مسيرة درون ومبلغ مالي هام يشتبه في كونه متأتي من عائدات ترويج المواد المخدرة، إلى جانب 3 سيارات وزوز درجات نارية كبيرة كما كانت تستغل في نقل وتوزيع المواد المخدرة. وتم سابق القبض على رابير شهير وتجديد إيقافه لمدة 4 شهور، وتوجهت له تهم متعلقة بتبييض الأموال وتجارة المخدرات. وفي بيان سابق ليها كانت أعلنت الإدارة العامة الحرس الوطني عن توقيف الفنان في حي ابن خلدون بالعاصمة، وإن أصدر قاضي المحكمة الابتدائية قرار بإيداعه السجن بتهمة استهلاك وترويج المخدرات في إطار حملة واسعة استهدفت شبكات الترويج في تونس. أيضا تم التحقيق سابقا مع مغني راب شهير بتهمة التشجيع على استهلاك المخدرات، وتعهد أمام وحدات الأمن بسحب أغاني لتدعو علنا لاستهلاك السموم وغيره يعني من القضايا والعمليات الأمنية للتصدي لها الظاهرة الخطيرة. وخاصة الملفت للانتباه أنه نحكيه على مشاهير، نحكيه من بينهم فنانون رياضيون مغنو راب، ولكن زعماء تقول الشروق عصابات تجارة المخدرات. والمقال وأكثر تفاصيل تلقاه في الصفحة رقم 7 لجريدة الشروق في عددها اليوم. الصباح أيضا حكيت في الموضوع، تقول القانون الحالي لم يشهد مراجعة جذرية منذ عام 2009، والصفحة رقم 4 نقرأ وتوجه نحو مراجعة قانون المخدرات لمزيد النجاعة في التحري وتفكيك الشبكات. نختم جولتنا مع العناوين الدولية. إذا ردا على تصريح وزير خارجيتها، روسيا تهدد بمحو بولونيا في 3 أيامات. في جريدة الصباح نقرأ عقدة هرمز وباب المندب ترفعان كلفة الصراع، استراتيجية الاستنزاف الإيرانية تخنق الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تقرير رسمي نرجع لجريدة الشروق نقرأ خسائر أمريكا في إيران تتجاوز 37 مليار دولار، وتعتبر التقارير الرسمية الأمريكية حول الخسائر الأمريكية في الحرب على إيران، التقارير عددها شحيح إلى حد كبير ونادرا ما يتم نشر أحدها، وبالرغم من أنه يكون متحفظ حول الخسائر لأنه ما يقدمه يعطي لمحة مهمة عن الصورة الأمريكية كاملة. وأقرت وزارة الحرب الأمريكية في تقرير بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وأمر كانت إدارة ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. ولكن البنتاغون يعترف بنقص في الذخيرة، وخسائر أمريكا في إيران تتجاوز 37 مليار دولار. إذن رياضيا اليوم أمام بنجردين والمونستير النادي صفاقس للتأكيد، وأجرجيس لمواصلة الأفراح تكتب الشروق. وفي الصباح نقرأ مباريات مؤجلة لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، غموض في بنجردين، تشويق في جرجيس والمونستيريا. هذا يشعلنا اليوم في جولتنا.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: التسعة غربة على موجات راديو رما فهم، كنا معكم في عناوين ومقالات الصحف والمواقع الإلكترونية لليوم. راجعين بعد شوية، ما تبعدوش. هذه ولعنا فاصل إشهاري ثم أصالة بعد لحظات من توا نسمو جديدها.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه رما فهم
3: في سكن
2: في سوسة.
3: تونسنا
2: تونسنا مقيد الاشهار على رما فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس، أنفولاين 98 402 646.
1: بليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
2: أرم فام
3: في ساكن
2: في سوسة.
3: تونسنا
2: تونسنا. انهار على صباحه.

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفاي ورهن العمر.

0: نسبك رقالو النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة من 7 للعشرة
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام 8:53 دقيقة نقولوا صباح النور أحلام فندري أستاذ ناسي الحبيب العذيري صباح النور لكل مستمعينا الكرام وإن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب الأيامات مازلنا معكم أكيد بالمتابعات لقية ذي في مساكن إذا نحكيوا على مبادرة تضامنية جميلة برشة تتزامن مع العودة المدرسية تفاصيلها نعرفوها في فقرة ضيفنا لليوم
2: ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم
1: إذن هو مع العودة المدرسية تتجدد أيضا مبادرات التضامن والتآزر بين أبناء المجتمع من بينها مبادرة الخيمة التضامنية للأدوات المدرسية وتبادل الكتب ومستلزمات الدراسة لجميع المستويات اللي تنتظم أمام دار ثقافة بيامساكن بداية من يوم أمس للحديث على الموضوع سعيد باستضافة رئيس فرع مساكن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية سيدة ألفة العمروني للحديث على عن هذه المبادرة وأهدافها وأيضا كيفية الاستفادة منها والمساهمة في إنجاحها صباح النور ونهارك أسعد ليمات وشكرا لقبول الدعوة مدام ألفة
3: صباح الفل والياسمين كمال ليك وجميع المستمعين مستمعين راديو مساكن
1: أفهم مرحبا بك مدام
3: كما تفضلت وقلت هذه أصلا ولت عادة الله لا يقطعنا عادة
1: أكيد
3: من سنوات وإحنا هذية دأب عليه الاتحاد في المبادرات التضامنية سواء كان عودة المدرسية أو رمضان أو أي مناسبة تهم المواطن التونسي
1: هو هيت نذكره
3: الجهة اللي إحنا مسؤولين عليها
1: هيت نذكره إحنا المبادرة ماش وليدة اليوم ولا عم سنة هي عندها سنوات وقتش انطلقت هي تقريبا
3: سنوات من 2018
1: من 2018 من
3: منذ أن أنا مسكت رئاسة الفرع يعني.
1: من 2018
3: من 2018 ما شاء الله والناس تعودت حتى توا ونذكر الناس الكل تقول وين شبيه التوا مدام قلت شبيه التوا راهو نذكر اللي أنا اخترت بالعاني يعني مقصود أني اخترت التوقيت هذا تزامنا مع أول نهار من انطلاق العودة المدرسية
1: لحظة برك لحظة برك مدام ألفة هو الخيمة بديت البارح 15 سبتمبر
3: من 15
1: اللي
3: حتى
1: هو
3: 25
1: اللي هو يوم العودة المدرسية وهذا نرجع لك للسؤال نرجع لك للسؤال أيوة. سامحني اللي هو بديته نوعا ما برشا يقول لك مخر شوية ولكن أكيد عندكم هدف ومن خلال الهدف متاعكم نفهموا الفكرة الأصلية يعني كيفاش بديت يلا هاي
3: ما هي غاية في نفس يعقوب يا كمال
1: لأنه
3: هو ما شاء الله في مساكن احنا عنا من المبادرات ما شاء الله اللي الواحد يذكرها
1: موجود
3: بارك الله فيهم اي عن التضامن على الهلال الاحمر عن الجمعيات
1: برشا مبادرات
3: نحكيه على الاتحاد اخترت ان نكون بعدهم الناس الكل اول حاجة باش نكونوا وحدنا بارزين هذا من باب شويه هكا انه نحبوا نكونوا في المجموعه نكونوا احنا وحدنا علاش لانه اول شيء ما ننساوش اللي نهايه فصل الصيف اوت او بدايه سبتمبر بالتجربه وبالاحساس نتاع الحاجات الاجتماعيه راهو الناس ما زالت ماهيش ليا
1: صحيح
3: هذه حاجه اخرى برشا اولياء وصلوا شراوا ادوات مثلا وبعد يطلعوا زايدين على الحساب نقول لهم انا وهو يعرفوني الناس الكل نقول لهم استناوا حتى الاستاذ يعطيكم مستلزمات اللازمه اللي هو حاجته بهم من كتب ومن كراسات ومن انواع شنو هي النوع معناتها هذه حاجه اخرى الاهم توا اللي احنا خيمتنا خاصه بتبادل الكتب شو معنى تبادل الكتب راهو ما فيهاش صغير ولا غني راهو ما فيهاش مستويات اقتصاديه واجتماعيه فيها اخوه التضامن بين اخوات يعني مثلا انا عندي كتب مازالوا ينفعوا ونصلحوا وفي حاله جيده نجي نهزهم نحطهم في الخيمه واحد اخر يستنفع بهم ونلقى اللي انا حاجتي بيه نهزهم
1: فهمت
3: يعني مش صداقه بل تبادل
1: هو تبادل
3: وهذا احسن لقطه لو كان تشوف قديش يسلجوا لها الصدر وبالحق ينحني لها الراس كما قلوها ونرفع القبعه. قديش اللقطه هذه تمشي محلاها وقديش تحس باللي بالحق الناس متضامنه مع بعضها، وهذه اكثر فرصه باش ندغدغوا هكا الشعور نتاع التضامن اللي كائن فينا موجود.
1: هو لنا مدام الفه، اذا نحن قدام مبادره تقوم اساسا على التضامن، تقاسم ما يمكن انه يكون متوفر لدى البعض باش يستفيد منه اخرون، وسواء تعلق الامر بالكتب ولا الادوات المدرسيه ولا بقيه المستلزمات. هذا هو يعني حسب ما فهمت. والمبادره دونك نعرفوا اللي الفتره هذه والاسبوع الاول كله قضيات، يعني ناس كل تقضي، ناس كل مازلت
3: نزيدك نقطه اخرى للتوضيح يا كمان، نزيدك نقطه اخرى للتوضيح انه توا هالعامين الاخرين هذو مازلوا مواسم ويمكن السنة تصور يعني حتى المكتبات اللي عندنا في مساكن نعرفوا بعضنا احنا ويعرفوني ما يلقاوش كتاب يقولوا لهم برا مشيو شوفوا في الخيمة، لعل تلقاوه في الخيمة، لانه
1: فما الكتب تاعنا
3: صحيت نفد ستوك والبرنامج ما تبدلش، تلقاوه عندي في الخيمة، جابوه الناس الخير اللي هو كان عند ولدها ولا عند بنتها وبيان سور في حالة جيدة. بالله فما نقطة نركز عليها، اللي ما ترضاش على صغيرك ما ترضاش على صغير غيرك. يعني كتاب مازال لابس عليه جيبه، كتاب ما ينفعش تخدم وتقطع وتهرأ لا. يعني من الافضل انه تهزوا لفرة المهملات عندك انت قبل ما تجيبوا لنا لنا احنا.
1: هات احنا
3: الثانيه نزيدك كمان التزامن ان هالعشرة ايام كاملين، رغم همش شويه 10 ايام من 15 حتى 25، التلامذة ساعات يجيوني مروحين من الليسي يتعداوا لي تتعب ربي عندك كذا وكذا كذا، يهزوا يفرزوا كتاباتهم ويمشيوا ويتعداوا. حاجه اخرى اللي ياسر نفرح بها، احنا بالاساس تبادل الكتب، بينما فما شكون يجي يحط لك ادوات كامله يقول لك انا نحب نعطي ادوات كامله، يمشي يشري مستويات معينه مثلا سنه خامسه سنه سادسه سنه اللي يحب هو يشريهم كاملين، يعني من المحفظه حتى للقلم حتى للمنحات.
1: نعم،
3: وهذايا فريمون جزاهم الله كل خير وما تتصورش قديش التبادل. نهبطوا فيديوهات احنا
1: ونصوروا
3: كل فريمون حاجه بالحق ياسر حلوه،
1: الفكره طيبه
3: رغم اللي فيها برشا تعب.
1: الفكره طيبه ويعطيكم الصحه على المجهود الحقيقه اللي قاعدين تقوموا به تو سنوات. واكيد هي العوده المدرسيه كما تمثل بالنسبه لعدد كبير من العائلات فتره ترتفع فيها المصاريف والالتزامات، واكيد مثل هذه المبادره تخفف شوية من هذا العبء. وأكيد دعوة هي للناس اللي تحب تساهم وتحب تعاون بعضها، واللي لو جل حاجة ما يلقاهاش ينجم يلقاها في الخيمة. الناس اللي تسأل تو تقول لك كيفاش أني تو نجم نساهم فعليا عمليا، يعني كيفاش تكون العملية بالضبط، كيفاش نجم نساهمه، واللي حاجته بحاجة زادة كيفاش ينجم يستفيد.
3: طبعا به الساعة تحية للبعض الشباب اللي حب يجي يشارك معايا، يقولوا لي وقتش تبدا تحبوا نقفوا معاك. هالعمل التضامني يمس برشا ناس فئات تحب العطاء. عندي تلامذة يحبوا يشاركوا معايا، بنات في البكالوريا، بنات تلامذة، بنات في الجامعة، كل واحدة تقول لي وقتش تبدا تحبوا نقفوا معاك.
1: اللي حب يساهم كيفاش يساهم بالضبط ونجم شنو ينجم يجيب
3: توا كيفاش الناس هما تعودوا، ولكن نزيدوا احنا اللي عنده كتب. احنا قدم دار الثقافه في بلاصتنا المعهوده هذيك، يعرفوها البلاصه بالبلاكه ديجا باش يلقاو الليفته نتاعنا العاديه، كل شيء واضح. وانما كيفاش تحط الكتب اللي انت حاسك بهم اللي انت استغنيت عليهم ومازالوا في حاله جيده، وتجي تهز الكتب اللي حاسك بهم. حاجه اخرى مش بالضروره تجيب، فما برشا يجيو يسالوني يقولوا لي لازم نجيب باش نهز، نقول لهم لا. إيجا حاسك بكتب هز وتعدى على روحك. إذا عندك جيب يعني مش بالضرورة، ما فماش شروط، بدون شروط
1: واضح.
3: فأنت ومرحبا بهم وربي يجازيهم كل خير.
1: فقط تكتب مدامة
3: هاني قلت لك هي فقط تبادل كتب، وإنما فما شكون اللي يجيب الأدوات.
1: زيادة الخير ما في أندامة كما يقولون،
3: هذه مبادرة خاصة
1: أكيد.
3: احنا
1: أكيد جدا
3: نستقبلوها بكل صدر رحب.
1: حتىش مش تتواصل الخيمة، حتىش مش تتواصل
3: حتى 25 بإذن الله،
1: حتى 25 سبتمبر الجاري كل يوم موجودين من وقتش لوقتش قدام دار الثقافة،
3: كل يوم مصباح حتى لليل هو بالعكس ساعات في الليل أكثر خطر الناس الكل تبقى المواطنين يخرجوا الناس الكل يركزوا معايا أكثر.
1: واضح واضح مشكورة يعطيك صحة إن شاء الله بالتوفيق لكم مدام ألفة
3: وعايشك وتحية للناس الكل ومرحبا بكم الناس الكل وراهو التوقيت هذا به ما هوش مبخر وهما يعرفوا
1: يعني أكيد يعرفوا. أكيد جدا نذكر مستمعين أن الخيمة التضامنية للأدوات المدرسية وتبادل الكتب ومستلزمات للدراسة لجميع المستويات تنتظم قدام دار الثقافة بمساكن من 15 إلى 25 سبتمبر الجاري. كونوا في الموعد خلينا نخليهم العودة المدرسية هذه مناسبة أخرى للتضامن والتآزر. كانت معنا مدام ألفة العمروني رئيسة فرع المساكن للاتحاد الوطني المرأة التونسية. شكرا مدام وبارك الله فيك.
3: عايشة كمان الله يخليك.
1: نهاركم زين. هذا شعنا مع ضيفنا لليوم.
2: ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم
1: 9:03 على موجات راديو رام اف ام. مهدي يكون معنا في الاخبار الرياضيه. دقيقه سي اس ام فما جديد بخصوص البطوله نتاع الرابطه الثانيه لكره القدم. هذا الكل نعرفوه مع مهدي واخر اخبار فريق الهلال الرياضي بمساكن بعد لحظات من توا.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه رام اف ام
4: في مساكن
0: في سوسة
4: والمنستير
0: على 99.8
4: على 99.8.

0: الأقل العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. دقيقة CSM.
2: صباح الخير, صباح النور في دقيقة CSM. نحكيه على آخر أخبار الهلال الرياضي بمساكن. نذكره أنه قرار مكتب الجامعي تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 إلى يومي 26 و 27 سبتمبر الجاري. نذكر أنه الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية كان من المقرر لعبها يومي 19 و 20 سبتمبر. نعطيكم فكرة على البرنامج الجولة الأولى اللي تم تأجيلها كما قلنا إلى يومي 26 و 27 سبتمبر. محيط قرقنة في مواجهة هلال المساكن. هلال الشابة يواجه سكاك الحديد الصفاقسي. سبورتينغ بن عروس يواجه مكارم المهدية. مستقبل جابس جمعية مقرين. الملعب السوسي كوكب عقارب. النجم الخلادي في مواجهة بعث بوحجلة. أيضا نلقى مباراة مستقبل سليمان في مواجهة اتحاد تطاوين. هذه المقابلات الخاصة بالمجموعة الأولى. في المجموعة الثانية ملبوشمة نادي القربي. قوافل قفصة في مواجهة مستقبل القصرين. سبورتينغ المكنين هلال الرديف. أولمبيك الكيف في مواجهة اتحاد قصور السيف. جمعية ريان الملعب الجيبسي. أولمبيك مدنين القلعة الرياضية. والشبيبة القيروانية في مواجهة جندوب أسبور. كما أعلن أيضا الهلال الرياضي بمساكن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك وبعد قرار تأجيل مباراة ضد محيط غرقنا أنه المجموعة باش تواصل التمارين على نفس المنوال والنسق. وأشار نفس البلاغ حول إمكانية برمجة مقابلة ودية ثالثة نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة للبطولة الوطنية لكرة اليد القسم وطني آل جولة الأولى باش تجمع هلال مساكن مع اتحاد بن قردين بقاعة أو عفوا مع اتحاد جرمدا بقاعة جرمدا يوم السبت القادم 19 سبتمبر, بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال. فحظ موفق لأبناء الهلال الرياضي بمساكن في بطولة كرة اليد. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: دقيقة CSM.
3: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
3: rmfm.net.
0: ناس بكري قالوا النهار على صبحه. النهار على صبحه. ملا عدل الموجة. ملا عدل الموجة يوميا على رمفام. وعي الجو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبحه. النهار على صبحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة. من 7 للعشرة.

0: كامل من 7 إلى 10.
1: رجعنا لكم من جديد و 9:23 دقيقة على موجات لرما فام، مكملين معكم مشوارنا حتى للعشرة. مرحبا زادة بكل إهداءاتكم. إذا العشرة غربا نعاودوا نعملوا طلة على إهداءاتكم في فقرة من القلب للقلب. أما الوقيت ذي يكون معنا خليل في لو بوان مارشي.
0: لو بوان مارشي، لو بوان مارشي.
1: صباح النور ونهارك زين يا خليل.
2: صباح الخير خويا كبير، صباح الخير على كل مستمعين لرما فام، ونهاركم سعيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل. لبس؟
2: والله الحمد لله لبس.
1: الحمد لله. هاي اليوم وين موجودين يا خليل؟ اليوم موجودين في انا مرشي.
2: اليوم في مرشي اللوطان.
1: اليوم في المرشي اللوطان. يا شنو هي الصوره وشنو هي الحركيه؟ الصوره عامه حاليا
2: بالنسبه للحركيه معنا عادية جدا. فماش برشي عباد منا وكثير
1: حركية
2: كبيرة.
1: عادية ما زلت ضيف الحركية. رب يجيب القسم ورب يفتح على الجميع، كل شيء متوفر للناس اللي تحب تقضي قضيتها اليوم.
2: اي ان شاء الله كل شيء متوفر،
1: رب يجيب القسم ورب يرزقنا. يلا اعطينا القائمة شو عندك. اي
2: يلا بالنسبة للبطاطا 2500، الطماطم كيف كيف 2500، القراع بلفين قرع بطاطا البصل 13 مئة 12 مئة و 15 مئة، الفلفل الشعباني 2500، وفما البخلوطي 3500 و 4000، وكذلك فما الخضر الورقي يعني بشيور السرق والمعدنوس 600 و 700، واللفت بلفي الكلابس 700، نعناع فما ب 600 و 700، الخس 2500، والليتو 2500. توا شو مشيو للغلاء؟
1: الغلاء به شو عندك؟
2: عندنا سيدي الدلاعه ب 1200، وعندنا البطيخ ب 2000، وعندنا الرمان 2000 وب 3000، عندنا التفاح ب 2000 وب 5000 وب 4000، عندنا العنب 7000 و 8500 وب 5600، وعند الخوخ 5000، وعند الخوخ 8000 كروية الكبير 5000 بوتبكاي. تفهم فيا؟
1: نفهم فيك ونسمع فيك يا خليل، قوي لنا صوتك شوية وبرك.
2: عند الدقلة 10 دينارات، وعند المزاز ولا 10 دينارات. العوينة 5 دينارات، الفقور 2500، وكذلك فما بلفين القارص ب5000 وب6000. تو شمشيو اللحوم البيضاء والحمراء.
1: واضح واضح. باهي هاي الدجاج اليوم قد يصبح في المرشي اللوطاني.
2: باهي الدجاج اليوم فما 9950، فما ب 10500، وفما ب 11000. فهمت؟
1: واضح خالد. واصلي.
2: وعندها سيدي سكالوب الدان 19800، وعندنا سكالوب الدجاج العادي 19300، وعندنا الفخذ الدان 13400، وعندنا سكالوب عندنا الفخذ الدجاج العادي 14000، وعندنا الكتف الدان 9400.
1: واضح سي خليل. يلا بسرعة خليل.
2: باش عندنا العلوش ب 60، البقري 48، روما وكوتليت 65، بقري مخلط 35، لحم الجمل ب 45 عبره 50، الماس 45، دواره ب 30، كامله 65، الكرش 8 دينارات، الكرش الحرشه 14 دينار، البرقمه والله كرش حرشه باهيه. شي مرقه لوبيا.
1: اي وقيتها.
2: اي لا
1: وقيتها. كمل. اي
2: باهي. الهرقمه 25 دينار، جبده العلوش 65، جبده البقري 48، راس العلوش 25، شوس ب 30، مرقاز 35، مرقاز 55. مرقاز هي كمال انا شعرنا فيه.
1: باهي اي خليل. ولد بحر فما اليوم؟
2: أما شوية برا.
1: شنو اللي فما؟
2: عندنا الوراطة 19800، وعندنا وراطة زويدة بحرية ب 20، وعندها كلمة تربي هذيك 21 و800
1: مربي اي
2: وعندها القاروس 22 دينار و800 و23 دينار و800 هذا قاروس سردينة عندنا تسجي سردينة ب3800 وعندنا ب4000 وعندنا 5800 وعندنا ب8800 وعندنا سردينة ب12000
1: ايوه برشا انواع نتاع سردينة
2: ايوه اما السردينة نتاع 12000 مش برشا
1: فهمتك شوية وبرا كيفني هذه ب 12000 خالي كبيرة برشا
2: ما شاء الله كبيرة قطعت تسكمر
1: اي باهي هذه السردينة قلت لي السردينة من 5000 هكاك حتى ال
2: 12 من
1: 3800
2: حتى
1: ال 12 من 3800 ل 12000
2: باهي كمل ياي باهي على سيدي سفارس اصفر 16800 طريق 28 دينار و800 لبوكا ب 17600 وعند السوري
1: وهذا
2: الغراب 23 دينار و800 ويا كمان
1: هذا اللي فما
2: ايش عندنا اليوم مرشي اللوطاني
1: واضح سي خليل هذا ايش فما اليوم في المرشي اللوطاني هذه الاسعار وهذه الخضر والغلال ومختلف المنتوجات الاخرى يقول لي شويه شويه ولد بحر اليوم خليل الدبار شنو هي الاقتراح اليوم؟
2: اليوم بالنسبه للدبارة باش نطيبوا كسرونه فلفل مقلي وخيط.
1: هكا وحتى هو اسمع اليوم فما ارتفاع طفيف. فما ارتفاع طفيف في درجات الحراره يعني اليوم خاصه وسط النهار نحكيو فما طقس اسخن شويه نحسوه. اذا هذاك علاش سي خليل هكا حن الكسرونه فلفل مقلي فلفل وعظم وطماطم.
2: لا
1: باهي كعبات سردينه. كعبات
2: سردينه مات. بيه. شوية هذيك نخليو منها باهي.
1: باهي صحة وفرحة، صحة وفرحة، وخبيزة طابونة.
2: فريد وخبيزة طابونة وهو فما معناها الهندي. تصب 5000.
1: واضح. واضح.
2: وكافات هندي وكورستاي أحمر فيه تفضل.
1: ما شاء الله، هاي سيدي شكرا، نهارك زين في الأمان ويعطيك الصحة.
2: يا لقاء يا طيبة للجميع.
1: إلى اللقاء يا خليل الله. لو بوان مارشي. يلا 9:30 خارج راجعين معكم بعد شوية أكيد متابعتنا متواصلة وهدايتكم زيادة كان عندك شكون عزيز عليك تحب تقولوا كلمة طيبة تحب تهني بعيد ميلاده اليوم عندك شكون تحب تهني بالعودة المدرسية وتحب تشجعوا بمساج مزيان نقول لكم عليكم كان تدخلوا للباج فيسبوك راديو راما فان بوبليكاسيون نهار الأصباح وأكيد نقرأوا في المباشر بعد شوية هدايتكم اللي دخلتنا عبر صفحتنا راجعين ما تبعدوش
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه بقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات فلي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تبساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيت الشهار على نرم افهم. جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباح. النهار على صباح مع كمال من 7 للـ10.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. توا 10 غير بعد خارج. مرحبا بالجميع. اذا نوصل معكم للدقائق الاخيره من صبحيتنا لليوم. مشكورين على الاستماع وان شاء الله كنا خفيف الظل عليكم في هذه الصبحيه. نكملوا ديما مع فقره من القلب للقلب.
3: من القلب للقلب.
4: هدايتكم اللي دخلت لنا عبر صفحتنا على الفيسبوك بوبليكاسيون النهار على صباح. ونسلموا برشا لمدام لطيفه اسبوعي تقول صباح الورد والياسمين للجميع. ان شاء الله نهارك اسعد ليامات. تحب غنية حلوه لبنيه نتاع كاظم السير علاش اتهدى البنت خوها ميار اسبوعي تقول اليوم اول نهار في الروضه. ان شاء الله ربي يفضلها. ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. وان شاء الله بدايه مسار نتاع دراسه ناجح وربي يعطيها السعادة. وتقول إن شاء الله نشوف الدكتورة ربي يفضلها إن شاء الله وربي يعطيها الوقت الطيب هي وصغيراتنا الكل. وتحية كبيرة برشا لكل رياض ومحاضن الأطفال والصغيرات والإطارات العاملة يعني ضمن محاضن ورياض الأطفال. تحية لكم الكل وربي يعينكم. أكيد مجهود كبير برشا مع الصغيرات يبذلوها.

برشا على سونيا إبراهيم. صباح النور. تحب تقول لأولادها عودة مدرسية موافقة؟ نورة جرامي سافي صباح النور. مدام نجيبة سناء نادية مفيدة من عبدالله جزيح صباح النور. مدام سيف يوسف الزوجة صباح النور ونهاركم أسعد ليمات. محبوبة محبوبة تحية ليك. تحية أيضا لفريدة يوسف تحية ليكم. نجاة عثمان زوي مدام فريدة إذن تاني زوجة بعيد ميلاد وتقول له عيد ميلاد سعيد.

0: لم يمليس زوية. صباح الورد صباح النور. تاني بنت ياسمين ولد بنت ياسمين ولد عزيز إذا برجوحهم للقراية تتمنى لهم النجاح والتوفيق وربي إن شاء الله تقول لي فرحها بنجاحهم في الباك إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لجماعة البكالوريا الكل. هذا شعلنا اليوم في من القلب للقلب ونوصل معكم لختام مشوارنا. مشكور حافظ بن صالح كان معنا في الإخراج, مهدي كان معنا في الأخبار الرياضية, خليل كان معنا في البوا مارشي. دي أجمل تحيات كمال الزريلي, ملتقانا غدوة في رحلة وموعد صباحي جديد مع النهار على صباحه في لمنا.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه, النهار على صباحه. ملا عدل الموجة, ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور, الموسيقى, ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه, النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة, للعشرة. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام, راديو ارام افام, ارام افام ديما معاك, ديما معاك.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل، القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رما فهم.
2: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء. مالا عدل الموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. وخليك إين مع أرم ماجازين. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه، ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: بقيت الشهر على لرم فم. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس، أنفولاين، 98-402-646.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
5: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على كيف وكل شيء موجود.
2: ولا سوين
5: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر، نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
5: نيو سكولي بمساكن، طريق صفاقس، بحدا جامع الخير. وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. أنفو لاي 20 955 407.
6: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

عيني انا شفت البنيه سرحه.

0: .net
1: RMFM.net
0: تقيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: .net.
1: rmfm.net. القناص موعدكم اليومي على rmfm. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نسكل تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 16 سبتمبر 2026. سلام عليكم نسكل، ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 98.8. في بداية حصتنا أكيد اليوم باش نعطيكم أهم ربما أهم الملفات اللي باش نحكيو فيها، باش نحكيو في إطار متابعة مشاغل المواطنين والعمل على تحسين الخدمات العمومية بمعتمدية مساكن، وين أدى عدد من نواب المجلس المحلي بمساكن زيارة إلى السيد مدير الجهوي للبريد بسوسة، حيث تم خلال هذه اللقاء وهذه الجلسة تطرق إلى جملة من الملفات والمشاغل اللي تهم مختلف مناطق المعتمدية ومتابعة المشاريع والبرامج المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية. في هذا السياق إن شاء الله باش تكون عنا استضافة للسيد النائب علي مرزوق للحديث على أهم مخرجات هذه الجلسة والنقاط اللي تم الاتفاق عليها بتبيع ان شاء الله باش نرجعوا لها بالتفصيل. ايضا باش نستغلوا تواجد السيد علي مرزوق، نرجعوا نحكيوا على العوده المدرسيه، واللي بطبيعه كان حاضر من خلال اليوم الاول من العوده المدرسيه بالمدرسه الابتدائيه بالبرجين. بطبيعه نحكيوا على العوده هذه كيفاش كانت في الاعداديه او المدرسه الاعداديه بالبرجين، وين كان حضور ومشاركه رئيس مركز الحرس الوطني بالبرجين، وايضا كان تحاول كما قلنا الى السيد إلى المدرسة الابتدائية بالبرجين. دونك نحاولوا نأخذوا بعض المعطيات والتفاصيل حول وضعية زوج مؤسسات هذوما بعد شوية في حصتنا. سينو زيادة باش يكون حديثنا سبور، استضافة جديدة لرئيس الهلال الرياضي بمساكن، نرجع لتأجيل سباق انطلاقة سباق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أكيد نتصور هذا التأجيل في مصلحة للهلال الرياضي بمساكن. أيضا نحاول نفهم شنو هي الأسباب الحقيقية وراء هذا التأجيل، وشنو ربما المعطيات الجديدة خاصة فيما يخص التحذيرات والانتدابات وبرمجة اللقاءات الودية، باعتبار الفريق تقريبا قرر إجراء مقابلة ودية بنفس تاريخ المقابلة اللي كانت مبرمجة في يعني نهاية هذا الأسبوع في مواجهة محيط قرقنا. دونك الفريق استغل التأجيل التوقف البطولة، وبطبيعة باش يكون فما برمجة لمقابلة ودية للهلال الرياضي بمساكن. ذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68، كيف تجمل تكلمونا على 71 134 396. سلموا على زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. سلموا عليكم الناس كل، ما تغيروش الموجة. فاصل ثم نواصل في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار. راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الأولى ل 11:27 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل, وفي هذا التوقيت استضافة للسيد النائب بالمجلس المحلي بمعتمدي تمساكن سيد علي مرزوق. سالية, أهلا وسهلا, مرحبا.
2: مرحبا بك مهدي, مرحبا كيف مستمعي رجل مساكن عاشو.
1: كل الشكر لك على التدخل معنا سالية. خلينا نبدأ من خلال الزيارة اللي قمت بها للمدير الجهوي للبريد, شنو كان الهدف الأساسي من الزيارة هذه, وشنو أهم المشاغل ربما اللي حبيتوا توصلوها للسيد المندوب والمدير الجهوي للبريد, وخلال اللقاء هذا زاد هل لمستم ربما تجاوب حقيقي من الإدارة الجهوي للبريد مع مطالب المواطنين؟
2: والله شو نقول لك مادي, هي في إطار متابعة المشاغل اليومية وفي متابعة المشاريع المحلية بمنطقة تمساكن, معناتها أخذنا ديما الأولوية المطلقة اللي هي معناتها المؤسسات العمومية ذات علاقة مباشرة مع المواطنين. فهمتني, توجهنا للإدارة الجهوية بالتنسيق مع المدير الجهوي للبريد لحالة بعض المشاكل في مخص مقرات البريد بمنطقة تمساكن. الحقيقه كان تجاوب كبير ياسر من سيد المدير الجهوي اللي بالحق معناتها نقدم له تحيه ونقدم له شكر, اللي معناتها خصنا بعديد المواضيع الهامه في معناتها تمديد المشاكل. الموضوع الاول تسمع فيه مادي؟
1: انا اسمع فيك اكيد.
2: الموضوع الاول اللي هو اعاده تهيئه مقر مكتب البريد المعجب القبضه. تهيئة الشامل معناتها في حدود 1,500,000,000 هكا فهمتني, والمركز التوزيع فهمتني وين المرشية فهمتني, وعندك مكتب الحي الجديد شي جدولو الداب تاو, عندك الكنيس وميكروسوم كيف كيف يعني تركيز موزعات آلية فهمتني, تكثيف للبرسونيل اللي هما في نقص كبير في البرسونيل في العديد ندوروا منها ونقصوا نايم العديد من الافكتيف نقص برشا في الموظفين في مكاتب البريد, ومش نقصوا الاكتظاظ على المكاتب. هذه أبرز المواضيع اللي كانت, وهذا اللي بالنسبة لإعادة مركز البريد
1: بالكنيس
2: إعادة مركز الكنيس سيانة برك.
1: شيء طبيعة الأشغال في المكتب بريد الكنيس
2: شو
1: سيانة عادية
2: أما بخصوص المكتب في بريد المساكن في الحال في المشروع الثاني معناتها تهيئة جمدية كاملة فهمتني, تهيئة مش تهيئة ومن جديد كل فهمتني مليار و200 مليون مليار و300 مليون ولا بلدوفا تريد برشا بشعبت معناتها الدراسة تمت كل شيء
1: تم الاتفاق زادة كيف كيف على احداث صرافات آلية في الكنيس وبني كلثوم يظهر لي هيك
2: في بلدوفا الجاية في بداية 2027
1: فما مكاتب أخرى باش
2: تم ثم تو دخلت في الدراسة بريد مكتب بريد النعمة وإن شاء الله مش أعمل زيارة معاينة لعمالة المنعمة حاليا مش يتم تخصيص طيارة معناتها توزيع ظرفية معناتها يومين بالأسبوع لفائدة الأفراد والمنعمة بانتظار تكمل الدراسة ومكتب أحداث مكتب بريد المنعمة.
1: سعلي, هو من أكثر النقاط ربما اللي تهم المواطن هو أن نحكيه على النقص الكبير متاع الأعوان, وهذا ديما نسمعه يقولك أو فما شبك بارك بار إكزامبل, شنو طرحتوا الملف هذا المدير الجهوي وشنو كان
2: طرحناه الملف وضايا وتم كونكور هابط سعي وفهمتين ومش يخصوا أعوان لفائدة مراكز بريد المساكن.
1: معنا فما وعود أنه بش يتم دعم
2: مش حاجة أوفيسيال, ما هيش هو عود معناته حاجة أوفيسيال بالدعم مدير جهة والمتابعة, هو ديما مونيتور المساكن وديما يتابع في وضعيات المساكن
1: بريد. وإن شاء الله احنا زادة حكك الصرافات الآلية نستحفظوا عليهم عشان نكسرهم زادة ولا نعدمهم
2: بالطبيعة فهمتين.
1: اي اكيد سالي, هذا فيما يخص يعني الجلسه اللي كانت مع المدير الجهوي للبريد في سوسة. نحكيه على العوده المدرسيه, البارح كنت متواجد في عدد من المؤسسات التربويه في البرجين, لو كان تحكي لنا ربما كيف تابعتم العوده والاول ايام الدراسه في البرجين.
2: اي والله كانت عودة مدرسية موفقة لجميع التلاميذ أبناء التلاميذ في مؤسسة تربوية. كتبنا الزيارات الميدانية عند المجلس المحلي في العديد من المدارس والعديد من المدارس، ومنها زيارة الدولي الأخيرة فهمني، ومندوب التربية بالطبيعة فهمني، وواكبنا عملية الافتتاح، عملية الافتتاح، وكانت المجلس العالمي بالبرجيت بالتنسيق مع السيد رئيس مركز البرجيت اللي نوجه له تحية، كان حاضر مع عناصر الأمن وأعوانه، وقمنا بتحية علم أمنيا خلالها معناتها في إطار كونه تحية علم، وباش الكلاب نتاعنا يشوفوا معناتها معناتها تحية علم ما تكون مقدس، وبيع العلم نتاعنا المفدى فهمتي يكونوا تحية أمنية فهمتي، وبداية موفقة فهمتي، ونعلمهم الانضباط التحية
1: والجدية
2: تركيز كلي معناتها يكون التلميذ مضبط ويقدر العلم ويقدر هذه البلاد هذه والوطن هذا إن شاء الله.
1: فمش بعض النقائص في المؤسسات التربوية سالي؟
2: والله هي النقائص عامة وجملية بتبيع ندركوا فيها بطري فهمتي، وكل مرة عن مشكورين المجتمع المدني ورجال الأعمال الساكن، أنا كل مرة ندخلوا في مجلس، كل مرة نحطوا مجلس، وبالطبيعة بالتنسيق مع المدربية الجوية للتربية بجوزة والسلطة الجوية في شق السيد الوالي والسيد المعتدل الساكن، وأنا قاعدين نقوموا بزيارات وقاعدين كل مرة ناخذوا مدرسة وكل مرة نطلعوا على نقائص في بعض المدارس.
1: واضح، كل الشكر ليك سالي، يعطيك الصحة، مشكورة على تدخلك، بارك الله فيك. السيد علي مرزوق النائب المجلس المحلي بمعتمدية مساكن، حكينا على الزيارة اللي كانوا قاموا بها مع السيد المدير الجهوي للبريد بسوسة تقريبا منذ يومين، ورجعنا كيف كيف للعودة المدرسية في البرجين لعدد من المؤسسات التربوية من خلال المتابعة اللي كانت، ونحاول بطبيعة نسلط الضوء على وضعية عدد من المؤسسات. كل مرة حكينا على الزاوية، حكينا على عدد من المؤسسات التربوية حتى في مساكن أكيد أيضا البرجين، وفي كل مرة نحاول نسلط الضوء على عدد من النقائص. إن شاء الله أكيد تكون عودة موفقة لكل تلاميذنا. فاصل ثم نواصل في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على نرم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم جديد مواصلين في ساعتنا الأولى. رحبوا بكم الناس الكل بعد ما كنت عنا استضافة مع سيد علي مرزوق. نذكركم إن شاء الله بعد شوية بشكون معنا محمد اللاسوسي رئيس الهلال الرياضي بمساكن. نحكيه على أهم مستجدات الفريق خاصة بعد قرار المكتب الرابطة تأجيل المقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم واللي كانت مبرمجة نهاية هذا الأسبوع. لقيت هذا أكيد باش نعملوا جولة مع أهم المستجدات والأخبار. البداية بأحوال الطقس الحديث للساعة, يعني النماذج السويسرية الأمريكية المعطيات. احنا نشوف المعهد الوطني للرصد الجوي شنو يقول فيما يخص أحوال الطقس لنهار اليوم. اليوم الوضع الجوي بعد الظهر ويوم غد الخميس 17 سبتمبر 2026 باش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدي. دونك باش يكون الوضع الجوي بعد ظهر يوم الغد الخميس 17 سبتمبر 2026 ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية, ثم باش تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولاية سليانة, القروان, المهدية, المستير, سوسة, زغوان ونابل, وباش تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما أيضا باش يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18 والسبت 19 سبتمبر 2026 بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر يوم أمس بقصر قرطاج كل من رئيس الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعض المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة, مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات التي يواجه فيها المواطنون المماطلة أو العبارات التي أصبحت معهودة اطلعت أو تطبيق التراتيب الجاري بها العمل. وشدد رئيس الدولة على أن المسؤول إما أن يكون مسؤولا يتحلى بروح المسؤولية والعطاء دون حدود, وإما فلا حاجة للوطن به, لأن الأوطان لا تبنى بالترقب والتوجس أو بالأيادي المرتعشة وإنما بروح المقاتل على جبهة القتال, مشيرا إلى أننا نحمل أمال شعبنا ونقاسمه ألامه ولا تنحى حني رؤوسنا أبدا إلا لله رب العالمين. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الحرب على الفساد والمفسدين وإلى محاولة تأجيج الأوضاع حتى في أبسط الخدمات, هذا إلى جانب من يتلونون كل يوم بلون من بقايا منظومة أسقطها الشعب ما زالت تهزها أضغاف أحلامها إلى العودة إلى الوراء, ثم يدعون أنهم ضحايا. فهل شهدت الأبواق المسعورة والمأجورة مظاهرات تحميها قوة الأمن بل تمد المشاركين فيها بقوارير الماء؟ تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي, تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي والتشاور حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. وحسب بلاغ إعلامي الوزارة جدد الوزيران رفضهما القاطع على المساس من أمن واستقرار الدول الشقيقة في الشرق الأوسط, وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل وضع حد للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة والدفع نحو تهدئة الأوضاع والاحتكام إلى الحوار لتجنب دول المنطقة وشعوبها مخاطر الانزلاق إلى مزيد من التصعيد والتوتر وما سيتسبب عليه من تداعيات على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وعرب النفط عن شكر تونس وتقديرها للسلطات العمانية لما تبذله من جهود وساطة مكثفة لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع ومن جانبه نوه وزير خارجية سلطنة عمان بتضافر جهود البلدين من أجل إنجاح رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وأكد الوزيران في هذا الاتصال الهاتفي على متانة علاقة الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على مزيد الارتقاء بها إلى أعلى مراتب، ونوه في هذا السياق بأهمية مواصلة الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة ومتابعة ما تم الاتفاق بشأنه في مختلف المجالات، ولا سيما المواضيع التي تهم مصالح الجالية التونسية المقيمة بسلطنة عمان الشقيقة. أفاد المحامي أحمد الغربي اليوم الأربعاء بأن الدولة أصبحت تلاحق الرؤوس الكبيرة للمخدرات بدلا من الاقتصار على المجهودات الموجهة ضد المستهلكين، مشيرا إلى أن الأرقام المرتبطة بقضايا المواد المخدرة تضاعفت بأكثر من 3 مرات من بين سنة 2020 و2025. وأكد الغربي خلال تصريح إعلامي أن ظهير الترويج وتجارة المخدرات شهدت تحولا خطيرا لم يعد يقتصر على أوساط بعينها، بل امتد ليشمل شخصيات ذات نفوذ ومكانة اجتماعية وشهرة من بينهم فنانون ورياضيون، مشيرا إلى أن هذا التحول يجعل من الجريمة أكثر تعقيدا ويمنحها غطاء يسهل استقطاب الفئات الشبابية. وشدد الغربي على استغلال هذه الشبكات للبيئة المحيطة بالمؤسسات التربوية، حيث أشار إلى انتشار المقاهي الواقعة بمحيط الكليات والمعاهد بشكل يخالف الشرط القانوني الذي يفرض مسافة لا تقل عن 150 مترا، لافتا إلى أن هذه الفضاءات تحولت إلى نقاط استقطاب مستهدفة لشريحة عمرية حرجة بين 15 و16 سنة يسهل إيقاعها في فخ الإدمان والترويج. وفي سياق متصل قال الغربي أن المقترح المطروح من قبل وزارة الداخلية والخبراء القانونيون بات يركز على ضرورة تنقيح قانون عدد 52 لسنة 92 متعلق بالمخدرات، لافتا إلى أنه رغم أن التشريع الحالي يقر عقوبات تتراوح بين السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات ومدى الحياة، إلا أن آليات الكشف التقليدية لم تعد كافية. وأضاف الغربي أن رجال القانون والجهات الأمنية يطالبون بملائمة التشريع الجزائي مع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2015 و2019، وذلك بمنح الأجهزة الأمنية والقضائية صلاحيات أوسع تتضمن من بينها تفعيل تقنيات الاختراق الأمني للشبكات المغلقة، التنصت والتصدي للمكالمات والتواصل الرقمي المشفر وتتبع الآليات الرقمية والمعاملات المالية المعقدة للشبكات الإجرامية. في المقابل شدد الخبير الأمني علي الزرمديني اليوم الأربعاء على أن المعالجة الأمنية لظاهرة تجارة واستهلاك المخدرات في تونس تبقى غير كافية نظرا إلى التطور الخطير الذي شهدته هذه الآفة في البلاد، داعيا إلى خوض حرب شاملة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع للتصدي لهذه الآفة التي باتت تهدد السلم الاجتماعي. وأوضح أيضا الزرمديني خلال تصريح إعلامي أن هذه الآفة لم تعد تقتصر على الفئات الهشة أو أصحاب السوابق كما كان عليه الحال سابقا، بل امتدت لتشمل مختلف الشرائح الاجتماعية بما في ذلك شخصيات تحسب على نخبة المجتمع. وقال أن المخدرات أصبحت ظاهرة عالمية تقف وراء شبكات دولية منظمة وجماعات مهيكلة تتفاعل أحيانا مع دول وجماعات إرهابية لتوزيع هذه السموم. وأكد الخبير الأمني أن موقع تونس الجغرافي جعل منها خطا ومعبرا استراتيجيا لتجارة المخدرات مثل بقية المبادلات التجارية، قبل أن تتحول في السنوات الأخيرة إلى منطقة استهلاك وإنتاج محلي لبعض المواد المخدرة. وسجلت الإحصائيات الارتفاع الملحوظ في القضايا المرتبطة بالمواد المخدرة، حيث قفز عدد القضايا المسجلة من 5000 قضية في سنة 2020 إلى نحو 15000 قضية في سنة 2025. وأرجح الزرمديني هذا التفشي الواسع إلى جملة من العوامل المقترنة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ما بعد سنة 2011، وبرز ابرزها البحث عن الربح السريع لدى بعض الافراد كحل اسهل للمشاكل الاقتصاديه، تراجع القيم والمبادئ وغياب التماسك الاسري الذي يوفر الحمايه للشباب، واستخدام المخدرات كوسيله للهروب من ضغوط الحياه والهموم اليوميه. وفي المقابل اشار الخبير الامني الى الجهود الاستثنائيه التي تبذلها مختلف الوحدات الامنيه بما في ذلك الاداره العامه للحرس الوطني واداره الشرطه العدليه وهيكل التفتيش لمكافحه هذه الجرائم وتفكيك الشبكات المتورطه. نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأخبار المتداولة والمتعلقة بإعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا واستئنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي. وأوضحت أن ما يتم ترويج له عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هي شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة على استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة المذكورة. وجددت الوزارة دعوة للأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بالمؤسسات الطفولة الخاصة، محاضر رياض أطفال ومحاضر مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. وأضافت أنه لا يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بالمصالح أو بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية أو لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم في هذه المؤسسات. تميز اليوم الأول من العودة المدرسية لسنة السنة الدراسية الحالية 2026-2027 بحضور أمني مكثف بمحيط عدد من المؤسسات التربوية في مختلف الجهات في إطار خطة عدتها وزارة الداخلية لتأمين المؤسسات ومحيطها وتنظيم حركة المرور وحماية التلاميذ من مختلف المخاطر. على أن يتواصل هذا المجهود على امتداد السنة الدراسية ولا يقتصر على يوم العودة. وأبرزت معاينات ميدانية أجرتها وكالة تنسفريق الأنباء في كل من تونس ومنوبة والقصرين يوم أمس الثلاثاء تنوع أشكال الانتشار الأمني بحسب خصوصية كل منطقة وطبيعة المؤسسات والإشكاليات المسجلة بمحيطها، حيث تواجدت الوحدات الأمنية وشرطة المرور أمام عدد من المدارس والإعداديات والمعاهد بالتوازي مع دوريات متنقلة تؤمن بقية المؤسسات والفضاءات التربوية. ويأتي هذا الانتشار في إطار منظومة أمنية شاملة تقوم على الحضور الميداني والدوريات المتواصلة، وتهدف بالخصوص إلى توفير محيطا آمن للتلميذ والإطار التربوي والتصدي لمختلف المظاهر الإجرامية والانحرافية وضمان سلاسة وصول التلاميذ إلى المؤسسات التربوية ومغادرتها بالتوازي مع تأمين حركة المرور والحد من مخاطر حوادث الطرقات خلال أوقات الذروة. ففي المنزه تركز الحضور الأمني بمحيط معهد الإمام مسلم، حيث أكد رئيس منطقة الأمن بالمنزه أشرف بن حمادي أن وزارة الداخلية حرصت على أن تكون العودة المدرسية مؤمنة أمنيا من خلال منظومة متكاملة تشمل المؤسسات التربوية ومحيطها، فضلا على العمل على ضمان سلاسة الوصول إليها ومغادرتها وحماية التلاميذ من حوادث المرور. وأوضح أن التركيز الأمني سيتواصل كامل السنة الدراسية وإن كان بكثافة أقل من اليوم الأول عبر مختلف مكونات النسيج الأمني والدوريات والحضور خلال أوقات الذروة وساعات الفراغ، مع مواصلة الحملات الأمنية التي تستهدف الأشخاص المترددين على محيط المؤسسات وخاصة المشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات والتصدي لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام. وفي منوبة وكبات مختلف تشكيلات منطقة الأمن الوطني عمليات دخول التلاميذ ومغادرتهم بالمعهد الثانوي ابن أبي ضياف بالتوازي مع تنظيم حركة السير التي شهدت اكتظاظا كبيرا وتعزيز الحضور الأمني بما يضمن انسيابية حركة التلاميذ وحمايتهم من مختلف المخاطر. كما شملت التدخلات مراقبة الدراجات النارية والعادية في إطار مقاربة استباقية تقوم على الحضور الميداني والتنسيق بما يساهم في جعل الفضاء المدرسي ومحيطه أكثر أمانا وتنظيما. أما في القصرين فقد شمل الانتشار الأمني ومؤسسات تربوية مختلفة من مدارس وعدديات ومعاهد ورياض أطفال، حيث تواجد أعوان الشرطة وشرطة المرور أمام عدد من المؤسسات خاصة ذات الكثافة التلميذية المرتفعة بالتوازي مع دوريات متنقلة غطت محيط بقية المؤسسات. وأوضح مدير إقليم الأمن الوطني بالقصرين العميد محسن بن جدو أن اختيار المؤسسات التي تحظى بحضور أمني أكبر يرتبط بكثافة التلاميذ وبطبيعة الإشكاليات المسجلة بمحيطها، مشيرا إلى أن المنظومة تشمل دوريات متنقلة بمختلف المناطق مرجع النظر وتستهدف بالخصوص فترات الدخول والخروج وأوقات الراحة مع إلى اهتمام خاصة للفترة المسائية. وتعكس المعاينات الميدانية أن خطة وزارة الداخلية لا تقتصر على تأمين أبواب المؤسسات التربوية وإنما تشمل أيضا محيطها القريب والفضاءات التي يرتادها التلاميذ، باعتبار أن حماية العمليات التربوية تقتضي التصدي للمخاطر التي قد تظهر خارج أسوار المؤسسات. وتشمل هذه المخاطر وفق ما تم الوقوف عليه ميدانيا والتصريحات الأمنية وجود أشخاص غرباء أو مشبوهين بمحيط المؤسسات وترويج المواد المخدرة والعنف والنشل والسرقة وغيرها من السلوكيات التي يمكن أن تهدد سلامة التلاميذ. وفي هذا السياق أكد المسؤول الأمني بالقصرين أن التوصيات والتعليمات شددت على تكثيف الحضور الميداني بالمؤسسات التي سبق أن سجل محيطها إشكاليات خاصة المتعلقة بالأشخاص الغرباء أو المشبوهين وترويج المخدرات وعملية النشل والعنف. ولا يعني عدم وجود دوريات قارة أمام كل مؤسسات غياب التأمين وفق التوضيحات المقدمة، باعتبار أن الدوريات المتنقلة تواصل تغطية مختلف المناطق وتتدخل بحسب الوضعيات المسجلة والأوليات الميدانية، فيما تتم متابعة المنظومة من قبل مسؤولي الأقاليم ورؤساء المناطق والفرق والمراكز الأمنية مع توجيه الوحدات خلال أوقات الذروة نحو النقاط التي تتطلب حضورا أكبر. ويشكل تنظيم حركة المرور وحماية التلاميذ من حوادث الطرقات أحد المحاور الأساسية للخطة، خصوصا خلال الفترة التي تشهد توافد أكبر أو أعدادا كبيرة من التلاميذ على المؤسسات ومغادراتهم لها. وقد برز ذلك بوضوح في منوبة، حيث رافقت الوحدات الأمنية عملية الدخول والخروج ونظمت حركة السير أمام المؤسسات التي شهد محيطها اكتظاظا، كما كان حضور شرطة المرور لافتا في القصرين بالتوازي مع انتشار الوحدات الأمنية. وتندرج هذه التدخلات ضمن الهدف أوسع أو هدف أوسع يتمثل في ضمان سلاسة الوصول إلى المؤسسات التربوية ومغادراتها والحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها التلاميذ في الطريق، بما يجعل السلامة المرورية مكونا أساسيا من مكونات تأمين العودة المدرسية. وتؤكد المعطيات الميدانية والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمنيين أن تأمين العودة المدرسية لا يمثل عملية ظرفية مرتبطة باليوم الأول من السنة الدراسية، بل يندرج ضمن عمل أمني متواصل على امتداد السنة. وتتولى الوحدات الأمنية متابعة محيط المؤسسات التربوية بصورة مستمرة مع تكثيف مستوى الحضور والانتشار وفق طبيعة كل منطقة وحجم المخاطر المسجلة بها، وتعزيز التواجد في أوقات الذروة وأوقات الراحة والفترات التي تشهد كثافة أكبر في حركة التلاميذ. كما تتيح الدوريات المتنقلة تغطية المؤسسات التي لا يتوفر أمامها حضور أمني قار، بما يضمن استمرارية التأمين على كامل التراب الوطني وفق مقاربة تقوم على توزيع الموارد الأمنية بحسب الأولويات والحاجيات الميدانية. وفي المقابل شدد المسؤولين الأمنيون على حماية التلاميذ ليست مسؤولية المؤسسة الأمنية وحدها، وإنما تتطلب تعاون مختلف الأطراف المتداخلة من مؤسسات تربوية وأولياء ومربين وتلاميذ. وفي هذا الإطار دعا مدير إقليم الأمن الوطني بالقصرين إلى الإبلاغ عن سلوكيات المشبوهة وخاصة الاشتباه في ترويج المخدرات أو ممارسات العنف أو النشل عبر الرقم 197 مع تجنب الدخول في مواجهات مباشرة مع المشتبه فيهم، مؤكدا أهمية التنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية والتعاون مديري المؤسسات مع المصالح الأمنية. ويهدف هذا الجانب الوقائي إلى تمكين الوحدات الأمنية من التدخل في الوقت المناسب وتعزيز القدرة على رصد المخاطر قبل تحولها إلى تهديد فعلي لسلامة التلاميذ. وأيضا قد لقي الحضور الأمني بمحيط المؤسسات التربوية ارتياح لدى عدد من الأولياء الذين واكبوا أبنائهم في أول يوم عودة أول يوم من العودة المدرسية، حيث اعتبروا أن وجود الوحدات الأمنية أمام المدارس والمعاهد يوثر شعور بالطمأنينة، خاصة في ظل مخاوف متصلة بالعنف والسرقة وترويج المخدرات وبعض السلوكيات الخطرة. مثلا في القصرين عبر الأولياء والتلاميذ عن ارتياحهم لحضور الأمني وشرطة المرور، معتبرين أنه يمثل عامل إضافي للأمان خلال العودة المدرسية، فيما دعا عدد من الأولياء لمواصلة الدوريات وعدم الاقتصار الحضور الأمني على اليوم الأول. وتتقاطع هذه المواقف مع ما عبر عنه أولياء في منوبة وتونس من أهمية تأمين محيط المؤسسات وتنظيم حركة المرور، بما يؤكد أن الحضور الأمني لا ينظر إليه فقط باعتباره إجراء ردعي، وإنما أيضا كعنصر من عناصر توفير الظروف الملائمة لعودة مدرسية آمنة ومستقرة. نصف نهار و12 دقيقة، باش خليكم على الموسيقى ومن بعد راجعين في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
2: مقيد الشهر على ميرم اف ام.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك غراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
5: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.

لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: القناص على لرم فم. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تسمعون @3W

0: توفيق القناص على لرم افهم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف النهار و39 دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية التوقيت هذا. معنا على المباشر السيد محمد السوسي رئيس الهلال الرياضي بمساكن. سي محمد اهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك سي مهدي. مرحبا بمستمعي لرم افهم والجمعية الرياضية بالرياضي بمساكن.
1: كل الشكر لك على التدخل معنا محمد. دونك الجامعة التونسية لكرة القدم أكدت أنه المكتب الجامعي قرر تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم إلى يومي 26-27 سبتمبر الجاري. الجولة هذه كانت مبرمجة نهاية هذا الأسبوع 19-20. قبل كل شيء ما نحكيه ربما على الأسباب بتاع تأخير وشنو ربما التفاصيل المعطيات الجديدة للهلال الرياضي بمساكن. نتصور قرار هذا يخدم مصلحة الهلال مبدئيا على الأقل باعتبار الانطلاقة اللي كانت متأخرة. سي محمد صحيح ولا؟
2: صحيح مش يخدمنا من كوتي الانطلاقة المتأخرة مثلا بزيت جمعة بريباراسيون ولكن في شيء اخر ينجم يكون يخدم مش صالح الهلال. لا هو كان منعرفش كان سمعتوه شمس كانت فما جلسة في الجامعة التونسية كرة القدم. أنا سيادة اللجنة الفيدرالية للجامعة اجتمعت كان احنا قبل وقبل الاجتماع تاع الجمعة اللي فاتت على اساس قال الجامعة مش تسبق 20 مليون للجمعيات مش بصبرهم في الكونت تاعهم باش تنيغوسي بهم مع المدينين اللي يسالوا للجمعية. لكن ما رانا ما كانش الاتفاق بيناتهم خاطر هي اللي عملت الاجتماع مع الناس اللي تسال الجمعية. ما كانش الاتفاق بيناتهم ما رانا قالوا لنا نبعثوا لكم الجمعية لكل الفلوس هذه وانتم تمشيوا تحكيوا مع الطرف المقابل.
1: هو سبب هذا اللي خلى البطولة تتأجل سي محمد؟
2: والأكثرية السبب هذا اللي خلى البطولة تتأجل. ما يتأجل البطولة ما تأجلتش معناها الانتدابات ما تأجلتش نهار 20 توفر انتدابات. فهمت معناها يلزمنا النهارين هذوما يلزمنا نركحوا دوسياتنا ونبعثوهم ونحيوا من الانتداب.
1: وباش يتم تأهيل المنتدبين الجدد.
2: جدد صحيح باش نكملوا الأهل المتابعين جدد.
1: فما برشا جمعيات عندها نفس الوضعية المماثلة للهلال محمد؟
2: 20 جمعية. فما جمعيات مش مماثلة فما جمعيات
1: وضعية
2: أكثر منا معناها كما قال جبس الخضراء وجبس الحمراء معناها فلوس كبيرة معناها نحكي على 500 مليون ونحكي على 600 مليون. فهمت معناها وضعية صعبة للأندية. إن شاء الله إن شاء الله إحنا نجمون نقولوا
1: أخف شوية الوضعية. إحنا قديش مطالبين تقريبا

0: 43 ألف دينار.
1: ماهوش مبلغ كبير إن شاء الله، ما نبقى تربي إن شاء الله نقدروا عليه ونتعديه
0: الأزمة. إن شاء الله إن شاء الله. إحنا تو حكينا مع صوت الإشراف اللي هي إن شاء الله باش تكون اللي هي بلدي تمسك إن شاء الله مع سيد الوالي، إن شاء الله باش نلقاو حل في الغدو، نلقاو حل لجمعية اللي رياضي بمسك ونحكي الحكاية دي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. فما انتدابات جديدة محمد؟
0: آخر انتدابات هو معتز أبو القاسم. معتز أبو القاسم اللي هو يلعب ريجيسور متوسط ميدان هجومي، مدة القاسرين بتكون في القاسرين، كان طابو قوسين مش صح في الشبيبة حقيقة، كانت نيجوسيسيون معاه وجبنا ليه الرياضة بشكل عوضنا عزيز محمد خروج محمد عزيز الناجي.
1: زرقاتي بشر تمارينة
0: باشر التمارين زكاتي يرجع يخلي مستحقاته ويرجع ان شاء الله
1: ان شاء الله بي. دونك من خلال الفتره هذه المتبقيه الفريق باش يواصل بنفس النسق، يعني حتى شفنا البلاغ عبر الصفحه الرسميه للهلال الرياضي بمساكن، دونك الفريق المجموعه مركزه اليوم على التحضيرات، وايضا فما امكانيه برمجه مقابله وديه نهايه هذا الاسبوع.
0: والله صحيح عندنا مقابله وديه نهار السبت ان شاء الله مع الملعب السوسي. الحقيقة أني راه في فما بروغريسيون فما خدمة إن شاء الله إن شاء الله نروح نجسمه على الميدان والتوفيق كان بيد ربي إن شاء الله.
1: محمد نعرف الفترة الأخرانية يعني ربما الفترات السابقة يعني المواسم السابقة الدعم من رجال الأعمال نقص شوية الحقيقة، وهذا تجم تأكده أنت ولا ما
0: الحقيقة قاعدين نعاني وقاعدين نعاني وبرشة الحقيقة تصل برجال الأعمال
1: فما تواصل فما تواصل مع رجال الأعمال
0: مازالوا الحقيقة ما خديناش نستنى ورحبة الصدر نتاعهم باش يعاونونا ويقفوا معنا، احنا حاطين كل الظروف الملائمة باش الجمعية تنجح. الحقيقة فما لاعبين نشكرهم باش على صبرهم اللي قاعدين صبرين معنا ويستناو في خلاصهم يترناو ويلعبوا ان شاء الله ان شاء الله في قادم الايام ان شاء الله في اللي قادم الايام القليله القادمه ان شاء الله نلقاو دعم كافي باش نخلصوا الناس ونبداو في اريحيه ان شاء الله
1: ان شاء الله. بالنسبه للرسميات اول مقابله يعني الفرع كره اليد باش تكون نهايه هذا الاسبوع في جرمدا، يعني فماش ربما حاجه تحب تضيفها في يخص هذه المقابله وعوده النشاط لفرع كره اليد؟
0: الحقيقة الناس القائمة على الفرس وسي حازم والناس اللي معها سي أمير الحقيقة قاعدين حاطين الظروف الملائمة، حاولنا ندعمهم شوية باش يركحوا الأمور وإن شاء الله الأمور باهية إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كل الشكر ليك محمد، يعطيك الصحة بارك الله فيك على تدخلك، يعطيك الصحة على كل هذه الإيضاحات، ونتمنيه بطبيعة التوفيق لفرع كرة اليد في أول مقابلته الرسمية نهاية هذا الأسبوع نهار السبت في قاعة جرمدا، الجولة الافتتاحية القسم الوطني A لكرة اليد، يعني فرع يترأسه سيد حازم عميمي، هيئة كاملة تخدم معها عدد كبير من الأعضاء، أيمن حميد يعني على رأس الإطار الفني، مجموعة عندها خبرة إن شاء الله من خلال يعني قادم الأيام تزيد تدعم المجموعة ويلقوا كل الظروف الملائمة، وعليش لا يكون موسم متميز، وحتى كان مش الموسم هذا إن شاء الله يتم تكوين فريق ممتاز ويرجع الفريق لمكانته. باش نكملوا بعض الأخبار الرياضية المتفرقة، نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي وين تعاقد مع المهاجم الإيفواري للشاب ناموري كايتا لاعب نادي أسيكا بيجان وعضو منتخب الإيفواري لأقل من 20 سنة، ويعد كايتا من العناصر الواعدة في الكرة الإيفوارية حيث كان تألق مع فريقه خلال المواسم الأخيرة وكان نجح في تسجيل 6 أهداف خلال موسم 2024-2023 قبل ما يضيف 3 أهداف خلال الموسم الماضي، كما سبق المهاجم الإيفواري أنه تألق مع منتخب بلاده لفئة أقل من 20 سنة وكان تحصل على جائزة رجل المقابلة في إحدى مشاركاته، ما يعكس الإمكانيات اللي يمتلكها اللاعب هذا، ويسعى الترجي الرياضي لتدعيم خط الهجوم بعناصر شابة وقادر على تقديم الإضافة. نحكي أيضا على خليل العياري اللاعب الدولي التونسي واللي تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية الفرنسية، وذلك بعد مردوده المتميز في مواجهة سانتيتيان، وكان تمكن العياري من تسجيل هدف والمساهمة في فوز فريقه 2-1 ليعود الفريق إلى سكة الانتصارات ويأكد متأكد اللاعب تألقه من جديد. نحكي أيضا على المنتخب الوطني التونسي, ويؤكد المسؤول الأول عن المنتخب التونسي لكرة القدم معز المستيري أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراة أوغندا وبوتسوانا يومي 24 و 28 سبتمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027, من المتوقع أن يكون يوم الجمعة القادم من طرف المدرب الوطني معين الشعباني, وبيش يتم نشره على الصفحة الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي. وأوضح المستيري في تصريحه الإعلامي أنه إقامة مباراتي أوغندا ثم بوتسوانا بملعب حمد العقر ببيرادس كانت ثمرة اتصالات مكثفة مع كل الأطراف المتداخلة من أجل ضمان أوفر سبل الراحة للمنتخب التونسي بما يساعد على تحقيق نتائج إيجابية تكون خير انطلاقة لنصر قرطاج في المرحلة الجديدة التي يخوضها. ومن جهة أخرى أكد المستيري أن المفاوضات متواصلة مع المنتخب المالي لإجراء مباراة ودية يوم 3 أكتوبر القادم بملعب حماد العقر ببيرادس, حيث تم توفير كل الظروف اللوجستية لإقامة هذه المباراة في الموعد المحدد, ولا يزال في انتظار الإجابة النهائية من الجامعة المالية حول العرض المقدم بعد ما أبدت هذه الأخيرة موافقتها المبدئية على إقامة المباراة. وتابع المسؤول الأول عن المنتخب التونسي اتصالات مستمرة مع أحد المنتخبات الإفريقية لإجراء مقابلة ودية يوم 6 أكتوبر القادم, حيث يوجد إصرار على مواجهة منتخب إفريقيا رغم تلقي الجامعة بعض العروض من منتخبات أخرى بينها منتخب الأردن وسوريا لإقامة مباراة ودية في التاريخ المذكور. ويستهل المنتخب نصر قرطاج مشوار التصفيات الإفريقية بمواجهة أوغندا لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثامنة يوم 24 سبتمبر الجاري بملعب حماد العقر بيرادس على الساعة 8 مساء, بينما يستضيف المنتخب الليبي نظير البوتسواني لحساب نفس الجولة والمجموعة ذاتها. نحكيه على كأس أو دورة اتحاد شمال إفريقيا, وين قررت الجامعة المغربية لكرة القدم الدفع نحو إلغاء دورة اتحاد شمال إفريقيا المقرر تنظيمها في تونس وتأجيلها إلى شهر نوفمبر القادم. كما طالبت الجامعة الجزائرية لكرة القدم توضيحات من القائمين على اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم الذي يوجد مقره في تونس, وذلك وفي السياق ذاته ايضا تم الغاء عملية القرعة اللي كانت من المقرر اجراءها البارح في انتظار مزيد من التوضيحات فيما يخص مصير هذه البطولة. نرجع نحكي على الترجي الرياضي التونسي, وين اعلن الفريق في بلاغ نشره البارح عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن موعد عقد جلسته العام العادية, والتي ستخصص هذه الجلسة لمناقشة تقريرين او قرير الإدارية والمالية للمواسم الرياضية الثلاثة الماضية, وهي موسم 2023-2024, 2024-2025 و 2025-2026. ومن المنتظر أن تعقد الجلسة يوم 9 أكتوبر 2026 بداية من الساعة 4 بأحد نزل العاصمة, وتأتي هذه الجلسة في إطار عرض حصيلة نشاط النادي والتقارير المالية والإدارية للفترة المذكورة أمام المنخرطين. نحكي أيضا على الجامعة التونسية لكرة القدم اللي تم ترسمين موافقة على المقترح الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم على تسمية العضو الجامعي السابق الأستاذ المحامي أمين موجو مدير تنفيذي الاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم خلفا للتونسي المتقاعد محمود الهمامي. وتأتي التسمية بعد أخذ ورد ورفض لبعض الأطراف لهذه التسمية, إلا أنه في الأخير حصل الاقتناع بكون أمين موجو هو الأنسب لهذه المهمة التي سيباشرها رسميا يوم 21 سبتمبر لتكون له أول سفرية في مهامه الجديدة إلى مصر للإشراف على دورة اتحاد شمال إفريقيا في الإسماعيلية. بهذا الخبر نوصل نهاية موعدنا اليوم, إن شاء الله موعدنا مش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. نذكركم تجمد تتواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68, كيف كيف تجمد تكلمونا على 71 134 396. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني, قولكم شيء طيبة إلى لقاء نسكن
2: القناص, موعدكم اليومي على لرم فهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد, واسمع أخبار البلاد والعباد, وما يفوتك شيء, استضافات حوارات وعودة على كل الملفات, وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
3: بقية الشهر على لرم فهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
2: قريت لإسعاد كل بيت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على ارام اف ام. ارام اف ام.

0: ألم أفهم تونسنا
1: تقيت الشهر على نرم افهم في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار. راه بربي يقول لي كيفاش دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net، وخليك إين مع إرم ماجازين. ماضي ساعتين وستة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد جمعنا بيكم ومعكم أنتم، أكيد يتجدد اللقاء موعد الأربعاء 16 سبتمبر 2026، ونسوكم من طوى حتى للخمسة مختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع. إذن وجولتنا ديما تكون مع أحوال الطقس، أخبار المحلية الجهوية الوطنية الثقافية والأغاني والموسيقى اللي على كيف كيفكم في العشوية هذه وفي كل عشوية من رم ماجازين. كما تعودتوا ديما الكيب اللي ترافقكم يهب براوي في الأخراج ونلبيجي معكم من قدام الميكرو. نفكركم زاد أنكم تنجموا تواصلوا معنا على 71 134 396، ولا على الفاش فيسبوك راديو رم فم. مرحبا بكم من توا حتى للخمسة، خليكم مع الموسيقى ما تبدلوش الموجة. أنا رجعي نعم.

0: الليل ترجع لكم بعد شوية بعد شوية.
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعادي كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام على ارم اف ام.
5: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، ماضي ساعتين و17 دقيقة، لقيت هذا نمشي مع بعضنا للنشرة الجوية. ميتيو. بالنسبة لأحوال طقسنا لليوم، إذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه درجات الحرارة بالنسبة لليوم إذا طقس يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد تكون كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية، الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفع. فكركم أن المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر نشرة متابعة ونشرة محينة للوضع الجوي، وين يكون الوضع بعد ظهر غدوة الخميس 17 سبتمبر ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر في ولايات سليان القروان المهدية مستير سوسة زغوان ونابل، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا يتواصل نزول الأمطار نهار الجمعة 18 والسبت 19 سبتمبر بأغلب الجهات، بتكون غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. فكركم أنه حاليا درجات الحرارة في أمساكن نلقاوها بين 30 و31 درجة، وحسب إذن التوقعات الجوية كما قلنا المنتظرة فإنه نهار الخميس والجمعة والسبت والأحد أمطار منتظرة وتقلبات جوية كيف كيف، ودرجة الحرارة باش نلقاوها تتراوح بين 23 و33 درجة. إذن هذه بالنسبة لأحوال الطقس لليوم. ميتيو توصلنا المساعتين و19 دقيقة، بعد شوية جولتنا تكون في أنفو لوكال، خليكم مع الموسيقى ما تبدلوش موجة، نرجعينا.

0: فوازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيت الشهر على ميرم افام 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيد الاشهار على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: أرم أفام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى.

0: إذا سعد المجرد نسمعه بعد شوية في إرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في إرم ماجازين مع منى على إرم فم.
0: أرجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا في ساعتنا الثانية، مطلثة وستة دقائق لقيت ذي نمشي مع بعضنا للركاب.
2: الركاب الركاب
0: في الركاب. إذن الحكومة الكندية أعلنت عن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. الاتفاق ينص وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لسفارة كندا بتونس نقلا عن بلاغ أصدر على موقع الحكومة الكندية على ترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 رحلات لكل بلد مقابل 4 رحلات سابقا. وزير النقل الكندي بالمناسبة أكد أنه توسيع الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم حركة المسافرين والتبادل التجاري والثقافي وفتح فرص جديدة من شركات الطيران والمؤسسات الاقتصادية. وبمقتضى الاتفاق هذا باش يكون بالإمكان النفاذ لمختلف النقاط بكل البلدين مقابل نقطة واحدة في كل بلد سابقا، كما ستجرى في نفس الإطار برمجة عدد غير محدد من الرحلات، رحلات الشحن الجوي اللي كانت غير موجودة سابقا. يذكر أن اتفاق النقل الجوي بين تونس وكندا أبرم لأول مرة سنة 2010 وتم توسيعه سنة 2019، ومنذ ذلك الحين ارتفع حجم حركة المسافرين بين البلدين بأكثر من 55%. مدينة تايزن الألمانية تحتضن نهار 17 و18 سبتمبر أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني ينظم بالمدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة تايزن. ويجمع المنتدى هذا وفق بلاغ للقنصلية العامة لتونس نشرته اليوم ممثلين عن الهيكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من المجالات من بينها الصحة، الرعاية، الكفاءات، الابتكار الرقمي والصناعة والتحول الأخضر. وإذن يمثل تنظيم المنتدى هذايا لأول مرة خطوة جديدة في مسار التعاون اللامركزي بين تونس والمدينة وفرصة لتعزيز التواصل المباشر بين الهيكل العمومية والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات من الجانبين بما يفتح المجال أمام شركات ومشاريع مشتركة. تونس أيضا تشارك في الصالون المهني للسياحة بباريس اللي ينتظم من 15-17 سبتمبر. جناح التونسي وفق بلاغ للسفارة إذن بباريس يجمع مختلف المتداخلين في القطاع من مهنية السياحة السفر، هيكل مهنية مختصة إلى جانب مشغلية النقل الجوي والبحري وخاصة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة. وإذن سفير تونس بفرنسا ضياء الخالد أشرف على افتتاح الجناح التونسي بالصالون المهني للسياحة بحضور المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية. ونفكروا أنه السوق الفرنسية تمثل تقليديا المصدر الأول للسياح الأوروبيين الوافدين إلى تونس. نواصلوا في أخبارنا. إذن الديوان الوطني للحماية المدنية وبمناسبة العودة المدرسية دعا للالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلاميذ من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر اللي تنجم تهدد سلامتهم. الديوان شدد وفق ما نشر المتحدث باسم الحماية المدنية على ضرورة احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وكيف كيفكت نفس السياق أهمية في إنه سلامة الأبناء مسؤولية الجميع ودعا إلى التعاون من أجل عودة مدرسية آمنة وذكر بالرقم 198 للنجدة حسب البلاغ. شكل التقرير السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة والأخصائيين النفسانيين بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة محور جلسة عقدت بإشراف وزيرة المرأة. وتضمن التقرير الأول حسب النص البلاغ معطيات حول نشاط الأخصائيين النفسانيين بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة. تأكد أهمية دورهم في ضمان سرعة تقييم جدية تقييم إذن وجودة المراحل التدخل التدخل وتحديد مسارات لحاطة النفسية، بالإضافة إلى دعم تدخلات مختلفة الهياكل. ودعت الوزيرة بالمناسبة إلى مواصلة العمل على مزيد تجويد آليات لحاطة والمتابعة وفق مقاربة شمولية تأخذ في الاعتبار الدور الأساسي للأسرة ومختلف مستويات التدخل لحماية الأطفال المهددين ووقايتهم من المخاطر من مرحلة التعهد إلى زوال التهديد. ونختم بالخبر هذا، وإن قامت بعثة من البنك المركزي التونسي مرفوقة بممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بزيارة دراسية إلى البرازيل في إطار التعاون الفني بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي البرازيلي. تم تخصيصها للاطلاع على تجربة نظام الدفع الفوري باعتباره أحد أبرز النماذج العالمية في مجال التحول الرقمي للدفع. وشملت الزيارة إذا لقاءات مع ومباحثات مع فرق البنك المركزي البرازيلي، تم خلالها استعراض مختلف جوانب المنظومة من الحوكمة والتنظيم إلى نموذجها الاقتصادي، فضلا عن بحث العوامل اللي ساهمت في نجاح النظام هذايا وانتشار الوسع. وكان هذا شعرنا في الركاب. الركاب ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعين، نرجع نخليكم مع الموزيكا، ما زلنا معكم حتى الخمسة في رمكسينا.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: مع 3:22 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت ذي نمشي مع بعضنا لسكوب أنفو. سكوب أنفو
1: سكوب أنفو.
2: في سكوب أنفو ينظم الديوان الحبوب تحت شرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس. إذا غدوة الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 استعدادات لموسم البذر 2026-2027. إذا يضمن برنامج التظاهرة الوطنية عرض شامل لنتائج موسم الزراعة الكبرى، يقدم ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي لجانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لصابة 2026 من قبل ممثلي ديوان الحبوب وعرض المنصة الخرائطية الرقمية. كما يضمن زاد برنامج الحصة الأولى مداخلة الخلية المركزية لمتابعة الحرائق بوزارة الداخلية، تقييم فني لموسم الزراعة الكبرى يقدم المعهد الوطني للزراعات الكبرى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطلعات الفلاحين عبر الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري وواقع تحديات قطاع التجميع. وتركز الحصة الثانية من الندوة على استعراض الأداء الزراعي لأصناف الحبوب بمختلف الإنتاج بالشمال موسم 2025-2026 من أعداد المعهد الوطني للبحوث الزراعية. رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أكدت أن كميات الحبوب المجمعة إلى حد الآن مع اقتراب نهاية الموسم وصلت إلى حوالي 11 مليون قنطار، وأوضحت أنه نحو 8 ملايين قنطار من الكميات المجمعة تتعلق بالقمح الصلب الموجه إلى تصنيع السميد والكسكسي والعجين الغذائي بما يمثل حوالي 75% من إجمالي الحبوب المجمعة. وأضافت أنه تم تجميع حوالي 1,700,000 قنطار من القمح اللين الموجه إلى تصنيع الفارينة والمرطبات والخبز، وأشارت أن المساحات المخصصة لزراعة القمح اللين تقدر 49,000 هكتار. هذا وفادت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بتسجيل تراجع بنسبة 42% من إنتاج الشعير، وأوضحت أنه الاتجار في المادة هذه حر وأن السعر اللي تحدد الدولة هو سعر تدخل بما يتيح للفلاح بيع إنتاجه في السوق بالسعر اللي يشوفه مناسب أو اللجوء إلى مراكز التجميع. هذا تم تجميع حوالي 680,000 قنطار من البذور الممتازة الخام، باش يتم وضع حوالي 500,000 قنطار منها على ذمة الفلاحين حسب آخر المعطيات والأرقام اللي أعطاتهم رئيس المدير العام لديوان الحبوب. وكان هذا شعرنا في سكوب أنفو.
1: سكوب أنفو
2: سكوب أنفو. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

0: كتير.
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك. ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8. تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب، على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا لقيت ذي، نمشي مع بعضنا الرقم اليوم.
2: رقم اليوم، رقم اليوم،
3: رقم اليوم. هذا نحكيه على دراسة علمية حول التوتر المهني لدى النساء العاملات في القطاع الخاص بتونس، اللي كشفت عن تأثيرات ملحوظة للظاهرة هذه على جودة حياة النساء هذم، خاصة على مستوى الصحة النفسية، ودعت إلى تعزيز آليات الدعم وإدارة الضغط المهني داخل بيئة العمل. وإن تم إجراء الدراسة ذات الطابع التحليلي في الفترة الممتدة من مايو 2018 إلى ديسمبر 2019، شملت 1042 امرأة عاملة في مؤسسات منخرطة في مجمع طب الشغل بولاية سوسة. أظهرت النتائج هذه أن متوسط أعمار المشاركات اللي بلغ عددهم 33.3 سنة، فيما سجلت الدراسة وجود حالة من الإجهاد المهني المرتفع لدى 14.4% من النساء، وبلغت نسبة النساء اللي يعانيون من الإجهاد المهني المصحوب بالعزلة الاجتماعية 11.3%. فيما يتعلق بجودة الحياة، بلغ متوسط مؤشر الصحة الجسدية المدركة لدى المشاركات في الدراسة 38.83 نقطة مقابل 43.19 نقطة لمؤشر الصحة النفسية، مع العلم أن الوضع الطبيعي يكون مؤشر ما بين 50 و70 نقطة، والوضع المثالي يكون 100 نقطة. وبرزت الصحة النفسية باعتبارها الجانب الأكثر تأثرا، وسجلت الدراسة تدهور جودة الحياة النفسية لدى 86.8 من النساء المشاركات. وتخلص الدراسة إلى أن التوتر المهني يمثل اليوم عامل مؤثر في جودة الحياة لدى النساء العاملات في القطاع الخاص بتونس، لما يمكن أن تتركهم من انعكاسات على صحتهم النفسية والجسدية وعلى توازنهم بين الحياة المهنية والخاصة. الدراسة أوصت بضرورة تطوير إجراءات للدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الضغط المهني داخل المؤسسات، إلى جانب تحسين ظروف العمل بما من شأنه تعزيز رفاه النساء العاملات والحد من الآثار السلبية للتوتر المرتبط بالعمل. في رقمنا الثاني نحكيه على الحملات اللي قامت بها وحدات الشرطة البلدية نهار 14 سبتمبر، اللي أسفرت إذن عن القيام 90 عملية حاجز و 369 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائي، وفق ما فادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته إذن على موقعها الرسمي. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن تحرير 38 محضر عدلي، تقديم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدة أمنية وهيكل قضائية مختلفة، فضلا عن حاجة 29 آلة وزن و6 درجات نارية وسيارة واحدة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. وفي المجال الصحي تم تحرير 186 محضر اقتصادي و 232 مخالفة صحية. وكان هذا شعنا في رقم اليوم،
2: رقم اليوم، رقم اليوم.
3: وزينا موصين معكم احنا المشوار مستمعينا بعد شوية دقيقة صحة، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقية الشهار على ميرم افام.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
5: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع، وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق، ولا تجاوز متهور، لوين تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: الاربع وسبع دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ساعتنا الثالثه والاخيره لقيه هدايا نمشي مع بعضنا. اذا الدقيقه صح
1: الدقيقه صح
2: في دقيقة صحة. إذن وزارة الصحة أعلنت عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وأكدت أنه ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة استمرارية علاج المرضى. وتشمل الإجراءات العاجلة حسب ما جاء في رد الوزارة عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة مجلس نواب الشعب مريم الشريف حول نقص الأدوية في تونس، حول تطوير منظومة معلوماتية أو منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية من أجل العمل على مزيد أحكام التصرف الأدوية وترشيد استهلاكها، فضلا عن العمل على تعميم استعمال منظومة فارماسي اللي باش توفر آليات دقيقة لمراقبة المخزون وتوقع الحاجيات. هذا وشملت جملة من الإجراءات الظرفية لدعم إذن الملائمة المالية للصيدلية المركزية التونسية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية على المدى الطويل، وتعلقت بتعبئة موارد مالية إضافية من قبل وزارة المالية لتوفير الأدوية وضمان انتظام التحويلات المالية الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتحسين نسق استخلاص أو نسق خلاص مستحقات المزودين وتعزيز القدرة على توفير الأدوية في الأجال المطلوبة، فضلا عن عمل الوزارة على إيجاد حلول هيكلية تضمن التوازنات المالية للصيدلية المركزية. وضمن قانون المالية لسنة 2026 حسب إجابة وزارة الصحة إجراءات هيكلية إضافية بمقتضى الفصول 18-19-20 تهدف إلى دعم تمويل منظومة أو منظومة التغطية الصحية وتعبئة موارد لفائدة حسابات تنويع مصادر الضمان الاجتماعي. هذا تعمل زاد في إطار تعزيز حوكمة منظومة التزويد الدوائي والوقاية من الانقطاعات المحتملة على إرساء منصة وطنية لمتابعة مخزونات الأدوية. كما ذكرت الوزارة بالقرار الصادر عن وزير الصحة لألزم أصحاب رخص ترويج الأدوية بجملة من الواجبات الرامية لتعزيز الشفافية وضمان استمرارية التزويد، من بينها أعلام الوكالة الوطنية للدواء مواد الصحة بتاريخ التسويق الفعلي للأدوية المرخص لها والتصريح الدوري بمستويات المخزون بالنسبة إلى المواد الأولية. ويتعين وفق الوزارة على المدخلين المعنيين أعداد خطط خاصة للتصرف في مخاطر النقص بالنسبة إلى الأدوية والمواد اللي عندها أهمية علاجية كبرى وفق المبادئ التوجيهية اللي تضبطها الوكالة الوطنية للدواء. على أنه تتولى الوكالة أعداد ونشر قائمة الأدوية اللي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تهديد حياة المرضى أو حرمانهم من فرص علاجية أساسية، بما يسمح باتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لضمان استمرارية توفرها وحماية الأمن الدوائي الوطني. شكرا عنا في دقيقة صحة لليوم.
1: دقيقة صحة
2: مازلنا مواصلين معكم احنا المشوار بعد شوية لجندش، خليكم مع شيرين مع الموسيقى وانا راجعين.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: أرام فام
0: ثيم سيكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا 4:25 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت ذي نمشي مع بعضنا للأجندة. في لاجوندا إذا نبدأ بالأخبار هذه، وين أعلن فضاء التياترو عن افتتاح موسم الثقافي الجديد من خلال موسم العودة للمسرح المتمثلة في آخر عروض المشاريع المتكونين في فضاء التياترو من أطفال يفي عين كهول في الموسم اللي فات. والفضاء هذا أعلن منذ 7 سبتمبر عن فتح باب الترشحات تياترو ستوديو، تبدأ ورشة تدريب المسرح الموجهة لمختلف الفئات العمرية أطفال يفي عين كهول، وتبقى حتى إذن لغاية جوان 2027 كما أعد الفضاء ورشة خاصة يأمنها كل من الممثل والمخرج المسرحي وصاحب الفضاء توفيق جبالي والممثلة ياسمين الدماسي والفنان الكوريغرافي مروان الروينيا. وزارة الأسرة تشرع بداية من اليوم في تنظيم الأيام الجهوية إذن رائدات ولتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. كهيئة مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انصاف العباسي أكدت أنه الأيام هذه تهدف إلى مزيد التعريف بالبرنامج هذا وآليات الانتفاع به. في تصريح الإذاعة الوطنية قالت أنه بشيتم أيضا إجابة عن استفسارات النساء الراغبات في الانتفاع بالبرنامج مش حول عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية للبرنامج. وأشارت المسؤولة بوزارة الأسرة والمرأة إلى أن برنامج رائدات يوفر تمويلات المشاريع النسائية ويصل سقفها إلى 300,000 دينار، وذكرت بإحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15,000 دينار دون فائض موجه لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من الفئة العمرية بين 18 و25. هذا أعلنت وزارة الأسرة وكبار السن نهار 9 سبتمبر عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في أحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026. نعم. المعهد الفرنسي بتونس أعلن مؤخرا عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من برنامج ابن شباط لسنة 2026 اللي يخصص خمس منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حملي لشهادة دكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة مع باحثين فرنسيين في أجل أقصى 30 سبتمبر. وتهم المنحة أو المنح هذه مجالين بحثيين يتعلقون بالصحة والمجتمع والذكاء الاصطناعي، ويشمل مواضيع شيخوخة السكان، الصحة النفسية للشباب، الوقاية والتفاوت في النفاذ للرعاية الصحية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في منظومات الصحة، إلى جانب تحول المهن والممارسات الصحية وتكييف السياسات العمومية والتكوين مع التطورات الديمغرافية والتكنولوجية. ومجال البحث الثاني يتعلق بالتغير المناخي، الموارد، التراث، ويشمل إذن التصرف المستدام في المياه والطاقة، تكييف المجالات الترابية مع أثار التغير المناخي، هشاشة الموارد الطبيعية والبنى التحتية وقدرات التراث وقدرة التراث الثقافي والمبني على الصمود من مخاطر المناخية، فضلا عن حفظ التراث وتكييفه مع القيود البيئية الجديدة وربط التراث بالتنمية الترابية والانتقال البيئي. وتشمل المنحة هذه زادة مصاريف مجانية التأشيرة باستثناء مصاريف المشغل، ويتحصلوا الفائزين في المنحة هذه على شهادة دكتوراه منذ أقل من 5 سنوات على منحة قدرها 1704 أورو، في حين يحصل على 2055 أورو الفائزين المتحصلين على الدكتوراه منذ أكثر من 5 سنوات خلال فترة الإقامة المقدرة بشهر واحد. الكاتب التونسي عماد قيدة فاز بجائزة خليفة للرواية في دورتها الثانية عن رواية المنصرمون، وفق ما أكدوا مصدر من الأمانة العامة الجائزة في اتصال مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء. والجائزة هذه مخصصة للروائيين أصحاب العمل الروائي الأول غير المنشور سابقا، قيمتها $1,000 أمريكي. سيقع تكريم الفائز نهار 30 سبتمبر في ذكرى رحيل الروائي السوري خالد خليفة. وعماد قيدة هو صحفي مستقل، مترجم وباحث في علوم الإعلام والاتصال، يكتب الانفجار الثقافي والاجتماعي. في تصريح له لوكالة إفريقيا للأنباء قال إنه فكرة الكتاب الرواية بدأت منذ 2012 وبدأ فعليا في كتابتها منذ في جويلية 2018 وبقات حتى ل 2026. وتحدث في الرواية هذه اللي تقاطع فيها الخيال بالواقع من خلال مواجهة البطل لركود ما بعد الثورة وانهيار الحياة والمؤسسات وتفكك المنظومة القيمية وحالة الاغتراب الإنساني وقضايا الحرية المتطرفة وتتبع حالات الحب والعطف الإنساني وغيره إذا من القضايا اللي لمستها الرواية هذه. في شأن ثقافي أيضا أعلنت مؤسسة مسرح أوبرا تونس الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية أنه جميع قاعات عروض مدينة الثقافة الشادي الإقليبي باش تكون مغلقة أيام الأحد طيلة الموسم الثقافي. وتوجهت المؤسسة في بلاغ إلى مختلف المتعاملين معها اللي دابوا على كراء القاعة هذه بدعوة إلى أخذ المعطيات هذه بعين الاعتبار وقت برمجة مختلف الأنشطة والتظاهرات الثقافية اللي يعتزموا تنظيمها. اللجنة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية أعلنت إذن عن فتح باب التسجيل مشاركة ضمن قسم سينما العالم ويمكن لمنتجي الأفلام والمخرجين من مختلف أنحاء العالم تسجيل أعمالهم ضمن القسم غير التنافسي من المهرجان حتى 10 أكتوبر. وتنتظم الدورة 37 لتحتفي بالذكرى 60 لتأسيس أيام قرطاج السينمائية من 12 ل 19 ديسمبر. ويتواصل أيضا فتح باب الترشح ضمن بقية المسابقات الرسمية إذن لل أفلام الروائية وكيف كيف تحديدا ثم مثل ورشة شبكة المخصصة للمشاريع في مرحلة التطوير ورشة تكميل المخصصة للمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج ذي حتى 30 سبتمبر 2026. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعتزم تنظيم دورات تنمية وتنمية كفاءات تستغرق 9 أشهر لنقل المهارات والمعارف في 7 حرف تقليدية في جهات مختلفة. تتعلق الحرف هذه بمثال حرف النحت النقش على الجبس والتذهيب وصنع الحصير والقرمود التقليدي وتريزة قرقنة فخار قلالة. ويجي تنظيم الدورة هذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التربية والتعليم والثقافة ودعا ديوان في بلاغ صادر عن الشباب الراغبين في الانخراط في البرنامج هذا لتوفر فيهم الشروط المطلوبة واللي يستأنسوا في أنفسهم القدرة الفنية والرغبة في التعلم ووصول التعاطي الحرفة لأنهم يتصلوا بمندوبية الجهوية التقليدية مرجع النظر في أجل أقصى 30 سبتمبر وبش تنظر لجنة فنية يتم حدثها الغرض في الملفات لاقتناء المترشحين. وأفاد الديوان المتكونين المقبولين في الفترة التكوين في يتمتع بمنحة تكوين بتكوين تقدر بما يعادل $200 شهريا تحول إلى حساباتهم البنكية أو البريدية اعتمادا على أيام الحضور الفعلية. ونختم بالأخبار هذه وين ينظم اتحاد الدول العربية دورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 سبتمبر حتى 24 نفس الشهر تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري ويشاركوا في السهرة هذه نخبة من الفنانين العرب بما يعكس تنوع المشهد الفني العربي وانفتاح المهرجان على تجارب وأصوات من مختلف لف البلدان منهم الفنان السوري نصيف زيتون فنانة رحمة رياضي باش يكونوا موجودين في حفل افتتاح نهار 21 سبتمبر القادم. وكان هذا شعنا في لجندا لجندا لجندا لجندا. مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا نرجع نخليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام اف ام على ارام اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارام ماجازين، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. حبيت نفكركم انه المعهد الوطني للرصد الجوي كان اصدر بلاغ ونشر تحيينيه منذ قليل، ويقول انه الوضع الجوي بعد ظهر غدوه يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولاية سليانة والقروان والمهدية والمستير وسوسة وزغوان ونابل، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت، إذا جمعة 18 والسبت 19 سبتمبر بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. هذه بالنسبة للطقس، والحرارة بتكون في ارتفاع إذا طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. خليكم ديما إذا تابعوا الأحوال الجوية وأبرز التوقعات الجوية من مصدرها من المعهد الوطني للرصد الجوي والنشرات التحيينية. ولقيت هذايا نمشيو معاكم لغنية في البال. لا أغنية في البال، أغنية في البال، أغنية في البال. ديما تعودوا الفقرة هذه نقفلوا بها المشوار معاكم ونختموا بها مشوارنا لليوم. أغنيتنا إذا الأغنية أغنية اليوم اخترنا لكم إذا أغنية من التسعينات بتحديد عام 1996. نرجعوا للأغنية هذه من أداء وغناء الفنانة الإماراتية أحلام. احنا اخترنا لكم الأغنية هذه أغنية تدري ليش، اللي هي أول مشهورة بتدري ليش أزعل عليك، يا واحدة من أشهر أغاني الفنانة أحلام. كما قلنا ترجع لعام 1996، كلمات سالم سيف الخالدي، الحان عارف الزياني وتوزيع موسيقي لمحسن عدلي. ذي أغنيتنا لليوم وهذا اختيارنا لليوم. نشكركم مستمعينا على المتابعة وعلى الاستماع. شكرا إيهاب وراوي على الإخراج، من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. نتقابلوا غدوة نفس التوقيت. مقليكم شقلكم سيسر واحكم وفي لمن.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: المقيد بشهار
3: ميرم اف ام.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل ايش عملنا سني في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
5: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين؟
5: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر، دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
5: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفو لاين 20 955 407.
6: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا، ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بحذا جامع الرحمة، وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
7: Publicity.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا امي ساعه ونروح. اما الساعه ما رجعتش، كرسيها على الطاوله منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعه زايده، اس ام اس تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. لوين تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.
2: الموسيقى نون ستوب على رم فام، بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام، على رم فام.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
3: كبريسيتي
4: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
5: راه بربي يقول لي كيفاش
4: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: Rama
1: à www.ramafm.net.
0: Ramafm.net.
1: بقية الشهر على رما فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: المزيكا نون ستوب على رما فام. بنت المزيكا نون ستوب على رما فام.

0: Déjà
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: بقية الشهر على ميرم افام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: المزيكا نون ستوب على أرم فام. بنت المزيكا نون ستوب على أرم فام.

0: هلا هلا يا اخت اسم الله. ايه يا استاذ رامي عياش، احنا جاي نعمل الكليب ولا جاي تحب هنا على جنب؟
1: بحب انا ما اعرفهاش ترى، بالصدفه شفتها.
0: ما تعرفهاش وايه اللي عجبك فيها؟ عود الخله دي
2: ولا حاجه بوجودك حقيقي.
0: يا سلام. طب يلا عشان نعمل يا سكاكر السكر يا مسكر.
2: اكيد اتفضل يا ستنا. اكيد
0: اتفضل.
1: اتفضل يا استاذ فادي.
0: اتفضل فادي.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: قضية الإشهار على ميرم اف ام.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: بليسيتي خويا شنو هي حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزه ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رأي ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قرية
4: تبليسيتي دغنيا بيل دغنيا دي مارك شي ماتزارو ميلانو

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا امي ساعه ونروح. اما الساعه ما رجعتش، كرسيها على الطاوله منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعه زايده، اس ام اس تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.
2: الموسيقى نون ستوب على رمى فاما، بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فاما، على رمى فاما.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net بقيه الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: www.rmfm.net. rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تقيت الشهر على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667، وإلا 22-744-755.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: موسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: بقيت الاشهار على ميرم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعد كل بيت
2: كبريسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا @rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM.
0: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على كيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و 15% على الادوات المدرسيه و 20% على باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: النوبة.

0: النوبه
1: تسمعونا على www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: RMFM.net
1: RMFM.net
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام راديو رمفام رمفام ديما معاك ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

ميوزيك نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

أنا.

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عندنا لا